تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا.

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: توسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله،
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم

0: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
6: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
7: أهلين أخي، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
7: متى وصلت من السفر؟
6: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
7: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
6: يا أخي. الزواج
7: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

اسمعنا على 88.9.

0: عليا اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل
6: للاختيار الصحيح.
7: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
4: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
4: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هاكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
9: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
12: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
6: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
6: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
6: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
6: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
6: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
16: انتشارك مضمون.
15: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
16: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800.

0: مرتاح البال، تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحيادة تامة. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
4: الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك،
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي،
4: في مستشفى الرياض الدولي
3: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
4: وتقنيات متطورة
3: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك،
4: نحن هنا لأجلك.
3: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
4: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
3: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
4: تفضل بزيارتنا
3: واحجز استشارتك،
4: واحجز استشارتك.
3: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي،
4: مستشفى الريادة الدولي.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عندي ما دخل في البال. عدنية FM.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على

يعني بمصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333 أو يمكنكم الاتصال على

يعني بمصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333.

0: يعني بمصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة الثالثة.
3: مساء الخير.
4: مساء النور يا فندم.
3: هو الفندق ده 3 نجوم مش كده؟
4: مظبوط يا فندم، لكن هتلاقي خدمة ممتازة ان شاء الله.
3: لا انا ما قصدتش الخدمة، انا بصراحة اقصد السعر.
4: ما تقلقش حضرتك خالص من ناحية الاسعار.
3: طب الحمد لله، انا عايز اوضه سنجل بقى.
4: تحت امر حضرتك. كام ليلة؟
3: ليلة واحدة او ممكن يبقوا ليلتين ولا حاجة، يعني الله اعلم.
4: مفيش مشكلة لحضرتك عايزه. ممكن البطاقة؟
3: ادي له بطاقتك يا فرح.
5: لا انا ما معيش بطاقة، ضاعت من يومين وكنت لسه هعمل بدل فائت.
4: طب مع حضرتك باسبور او رخصة؟ اي اثبات شخصية رسمي؟
5: معايا كارنيه جيم، ينفع؟
3: جيم ايه يا فرح بس؟ ده اسمه كلام برضو؟ انت جاي من سفر ومعكيش اثبات شخصية؟
5: اللي حصل بقى يا عم اسماعيل.
3: طب يا ابني ينفع بطاقتي انا؟
4: وحضرتك اللي هتسكن ولا هي؟
3: لا هي.
4: يبقى لازم بطاقتها هي.
3: طب ممكن بعد اذنك يعني كلمتين على جنب؟
4: طبعا اتفضل.
3: معلش انا استاذنك يعني تحاول تتصرف، وعناية ليك يعني، دي بنت غريبة وملهاش حد هنا ومضطرة تبات ليلة واحدة بس، يعني معلش اعتبرها زي اختك.
4: اسف يا فندم، والله مش هقدر اعمل لك حاجة، مش بايدي يعني. دي تعليمات وزارة السياحة.
3: يا ابني هي وزارة السياحة معانا دلوقتي؟
4: انت بتقول فيها؟ هما فعلا معانا. شايف الضابط اللي قاعد هناك ده؟ اهو ده تبع شرطة السياحة وموجود هنا مخصوص عشان الحاجات اللي زي دي.
3: يعني ملهاش حل
4: للاسف.
3: معلش خير ان شاء الله. تعالي يا بنتي انا هتصرف باذن الله.
5: طب ما فيش فنادق هنا غيره؟
3: في كتير بس كلهم هيطلبوا نفس الطلب. بقولك ايه، احنا نروح اللوكيشن ونشوف اليوم هيمشي ازاي، وانا معاكي مش هسيبك يعني.

0: العيش.
1: ماشي، تعبك معايا والله.
0: انا قلتلك انك زي بناتي ومش هسيبك ابدا في بلد انت ما تعرفيش فيها حد. خليها على الله يا بنتي.
1: ونعمة بالله.
2: اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم نجوم الساحة. نجمة الساحة النهاردة فنانة قدرت تفرض نفسها على الساحة الفنية بموهبتها وتلقائيتها وقبولها، وبقى ليها اعمال كتير في فترة زمنية قصيرة جدا. معنا ومعاكم النجمة المتألقة حديث الوسط الفني أميرة شاهين.
3: اهلا بيكي وكل الناس اللي بيشوفونا، ومرسي قوي على الدخلة الجامدة دي.
2: ده انا حتى حاولت اختصر، انت تستاهلي اكتر من كده.
3: بجد شكرا جدا، ده من ذوقك والله.
2: قوليلي بقى، ليه كل شوية بنشوف على السوشيال ميديا اخبار من نوعية اميرة صرحت، اميرة قالت، اميرة عملت، ايه الحكاية؟ ولا انت زي ما بيقولوا الفنانة المثيرة للجدل؟
3: انتوا فاهميني غلط، ده انا غلبانة والله. انا كل يوم اصحى الاقي اخبار وكلام على لساني ما اعرفش عنه اي حاجة، افضل ابرر وانفي واكذب لغاية ما زهقت بصراحة، فقررت بقى اسيب اللي يقول يقول.
2: يعني بعتي القضية؟
3: هي مش قضية اصلا عشان ابيعها ولا اشتريها.
2: بس انتي خسيتي قوي.
3: ايوه كده، هو ده الحوار الهادف.
4: هو التلفزيون ما فيهوش غير اميرة شاهين؟
5: وادي التلفزيون يا ستي.
4: قفلته ليه؟ اتفرج يا حبيبي واتبسط.
5: انا بتبسط لما بشوفك انتي يا حبيبتي.
4: الله عليك، لما تبقى رايق.
5: ولا رايق ولا حاجة، والله انا بتفرج بس لا شايف ولا سامع اي حاجة، دماغي فيها مليون حاجة يا سهيل.
4: كان الله في العون يا حبيبي. بس ايه اللي شغل بالك للدرجة دي يعني؟
5: الشغل، هو في غيره؟
4: ما انت اللي تعب نفسك اكتر من اللازم يا منصور. انا فاكرة بابا الله يرحمه ما كانش بيعمل ربع المجهود اللي انت بتعمله ده.
5: الفرجاني بيه رحمة الله عليه كان رجل اعمال محترم، بس كان ليه مدرسة كده في ادارة الاعمال، كان قاصد ما يكبرش زيادة على اللي هو فيه، وده مش غلط ولا صح، كل واحد ليه مدرسته وطريقته في إدارة أعماله.
4: طالما طريقته ما كانتش غلط، ما تريح نفسك أنت كمان وتعمل زيه.
5: أنا قلتلك يا حبيبتي، كل واحد وليه مدرسته. وبعدين حماية الله يرحمه كان عنده كم شركة،
4: هي شركة مقاولات ومصنع ورق
5: وبس. إنما النهاردة بقى وبعد إدارتي للشركات دي على مدار 25 سنة، بقى عندنا إيه؟
4: مجموعة شركات الرفاعي،
5: 10 مصانع وأكبر شركة مقاولات في مصر، ومزارع فاكهة وفنادق ومنتجعات في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم،
4: وشركة دعاية وإنتاج فني.
5: دي بقى فوق البيعة كده عشان تعمل لنا حملات الدعاية للمجموعة. ولسه يا حبيبتي، مجموعة الرفاعي لازم توصل للعالمية.
4: هتوصل يا حبيبي، وهتنافس إيلون ماسك كمان.
6: مساء الخير.
4: مساء الخير. إيش يا كده يا أوسة، على فين كده يا حبيبي؟
6: نازل أقابل أصحابي
5: دلوقتي. أنت عارف الساعة كام يا هيثم؟ الساعة 12 بالليل. هترجع امتى بقى ان شاء الله؟
4: ما تسيبه براحته يا منصور، هو بنت، ده راجل يخرج وقت ما هو عايز ويرجع وقت ما هو عايز.
5: والله الراجل اللي عرفه هو اللي بيشوف مصلحته وفلوسه وشركاته. واحد زيك يا أوسى بيه كان زمانه بيدير المجموعة دي. تقدر تقولي آخر مرة انت روحت فيها الشركة امتى؟
6: حاضر يا بابي، هروح الشركة، بس انا دلوقتي متأخر، ممكن امشي؟
4: روح يا أوسى يا حبيبي، ما تروح ما انت عايز، بس تتأخرش، خلي بالك من نفسك يا روحي.
6: مرسي يا مامي، باي.
5: ما كفاية دلع بقى يا سهير، مش المفروض انه بقى راجل خلاص زي ما بتقولي؟ في راجل اسمه أوسى
4: وما يتدلعش ليه؟ ده يتدلع ويعيش حياته بالطول وبالعرض كمان. ده ابن سهير الفرجاني ومنصور الرفاعي الوحيد. ما تركزش انت بس معاه، وركز في فلوسك وشركاتك.
5: انا مش مركز معاه فعلا، انا بس كان نفسي يبقى في ظهري واسلمه كل حاجه، ويكون دراع اليمين اللي بعتمد عليه بدل ما بعتمد على الغرب. انا رميت طوبته خلاص، عليه العوض يا ابو هيثم، قصدي يا ام أوسى.
7: كات، هنعيد تاني. انت اسمك ايه؟ انت هنفضل نعيد للصبح ولا ايه؟ مش عارفه تعملي حته رياكشن؟ اتفاجئي، مش عارفه تتفاجئي.
8: حاضر حاضر يا استاذ، معلش والنبي اخر مره.
7: شادي، انا هعيد اخر مره، اتفقنا؟
9: ما تطول بالك معانا شويه يا استاذ، دي تالت مره بس.
7: وهو المفروض اعيد 30 مره يا حبيبي؟ ما بتعرفش تمثل ما تقرفناش بقى، هي مش ناقصه.
0: هو الراجل ده بيتكلم كده ليه؟
8: معلش والنبي يا عم اسماعيل، ده المخرج.
0: هو يعني عشان المخرج يقعد يهزق في الناس ويبهدل فيهم كده؟
10: بقول لك يا شادي، البت دي طلعت غير الصور خالص.
9: ازاي يعني؟
10: كانت حلوه قوي في الصور وجسمها ملفوف كده، في الحقيقه مش كده خالص.
9: بس مش وحشه برضو يعني؟
10: حلوه بس مش عارف اقولها لك ازاي. جمالها فلاحي كده ودمها واقف، فاهم؟
9: ماشي انا معاك، بس هي بالنسبه لي حلوه جدا يعني.
10: يمكن ده ذوقك في الحريم يا شادي بيه.
9: بصراحه انا بحب الزبده الفلاحي.
10: وتحدي.
7: قط. انا زهقت يا جماعه، مش ممكن كده.
9: طب يا جماعه بصوا، هنرتاح شويه وبعدين نكمل.
7: احنا الحين نعمل حاجه، ده اول مشهد. لا لا لا لا لا، انا مش هكمل مع البنت دي خالص، هتضيع وقتنا ومجهودنا على الفاضي.
8: والنبي يا استاذ، والنبي دي فرصه عمري، معلش والله العظيم هركز المره دي.
7: كنت ركزتي الثلاث مرات اللي فاتوا. شادي بقول لك ايه، اتصرف والنبي انا تعبت.
10: والله انا كمان رايي من راي الاستاذ، كويس اني ما خليتش البنت التانيه تمشي. حد يطلع يناديها هتلاقيها في الكرفان.
9: اسمها ايه؟
10: شمس.
9: طب اطلع بقى يا ابني نادي لي استاذه شمس من الكرفان.
8: حتى انت يا استاذ شادي، والنبي والنبي اديني فرصه تانيه والنبي.
9: وانا مالي، الموضوع كده بره عني، المخرج والكلاينت مش عايزينك، كلميهم هما بقى.
0: هو ايه اللي بيحصل يا استاذ شادي؟ ما تصبروا على البت شويه، ما لو كانت نجمه كنت قعدتوا تعيدوا للصبح على قلبكم زي العسل يعني.
9: انا ماليش علاقه عم اسماعيل.
8: يعني ايه خلاص كده؟
10: هي دي بقى شمس يا استاذ، ايه رايك؟
7: ايوه كده، الشمس طلعت، كنتوا مخبينها ليه دي؟ اقعدي مع المساعد هيفهمك تعملي ايه بالظبط. شادي بيه، فضيلي اللوكيشن لو سمحت، اللي ملوش لازمه يمشي.
9: يلا يا اساتذه، يلا اللي مش شغال دلوقتي يتفضل يمشي. يلا يا عم اسماعيل، يلا فرح، فرصه تانية ان شاء الله.
0: هو كده برضه يا استاذ شادي؟ يعني ايه تجيب البت المسكينه من المنصوره وتمشيها كده وتقول لها فرصه تانية؟
9: اعمل ايه يا عم اسماعيل، اديك انت شايف اللي بيحصل قدام عينيك، انا ماليش دخل.
8: طب استنى بس، انا والله العظيم
0: خلاص يا بنتي، خلاص خلاص، ما تحايليش على حد، ما تصغريش نفسك اكتر من كده، احنا اللي غلطانين اصلا. مين بقى حاسبنا يا استاذ شادي؟
9: حساب ايه يا ريس؟ هو انتوا عملتوا حاجه؟
0: ايوه انا جاي لك مخصوص وعطلت نفسي اليوم بحاله.
9: معلش.
0: اصرفها منين معلش دي؟ طب على الاقل حاسب البنت المسكينه اللي جاي لكم من اخر الدنيا دي.
9: مفيش حساب يا عم اسماعيل، ويلا بقى لو سمحت عشان نفضي اللوكيشن.
0: ايه قله الذوق دي؟ طب اديها مواصلاتها، انت مش قلت لي هتف عربيه مخصوص؟
9: وانا اديها منين؟ من جيبي مثلا؟ بص يا عم اسماعيل، انا هرضيك. يا محمود هات البريك بتاع الاساتذه ياخدوه معاهم وهم ماشيين.
0: بريك؟ يلا بنتي نمشي، كفايه قله قيمه. يلا
8: حسبي الله ونعم الوكيل، مش مسامحك ليوم الدين.
11: ساتر يا رب، ايه القرف ده؟ ضيا خد تعالى.
12: ايه ده ايه ده، خير خير يا استاذ صالح؟
11: هو انت يا ابني مش هتبطلوا تسترخصوا في البن بقى؟ خد دوق القهوه دي.
12: لا من غير ما ادوق يا استاذنا، عارف انه تراب.
11: طب وانت بقى بتشربني تراب ليه؟ على اساس ان احنا يعني كنا تراب ورايحين للتراب ولا ايه؟ مش فاهم
12: بالظبط كده، فبعودك بقى على طعم التراب عشان لمؤاخذة ما تتصدمش. ايه ده، انت قفشت كده ليه؟ لا بص يا استاذ صالح، انا ماليش دعوه، قول لصاحب الكافيه هو اللي بقى يسترخص ويوفر في كل حاجه حتى مرتباتنا.
11: ايه بيقبضكوا تراب برضو؟
12: لا بيطفحنا تراب وانت الصادق.
11: بص هي كويس ان هي جت منك، انا اصلا بتلكك عشان ما اشربش قهوه تاني، انا شارب النهارده يجي 7 كوبايات. هات لي اي حاجه غير القهوه. اقول لك هات ينسون.
12: عناية يا استاذنا.
13: ايه اللي انت عملته يا متخلف انت ده؟ مش تاخد بالك يا حيوان؟
12: ايه ده ايه ده، في ايه؟ خير يا هيثم بيه؟ حصل ايه بس؟
13: الحيوان اللي انتوا مشغلينه ده وقع الميه عليا.
12: اسفين يا باشا اسفين، اكيد مش قصده، والحمد لله يعني ان هي ميه مش حاجه سخنه.
13: نعم يا اخويا انت كمان، ده انا كنت دفنته في مكانه، غوره من وشي، شويه متخلفين صحيح.
11: ايه التناكه والقرف اللي هو فيه ده؟ عمال يهزق في راجل قدابه عشان نقطتين ميه جم عليه، اقوم له ده ولا ايه؟
12: لا لا لا، تقوم يا استاذ صالح، خليك مكانك، ما تجيب لناش مشاكل. انت عارف ده ابن مين؟
11: جرايه ديه. مالك انت راخ؟ عارف طبعا، ابن منصور الرفاعي.
12: طب ما حضرتك عارف اهو، ابعد بقى عن الشر وغني له، احنا مش قدهم.
11: قدهم على فكره، واكبر منهم كمان. جرايه ديه، انت خايف كده ليه؟
12: طبعا لازم اخاف منه واخاف على زعله كمان، اصل الناس دي زعلها وحش قوي، انت مش فاهم.
11: خوفكوا ده هو اللي بيعمل للناس دي قيمه، بيحسسهم انهم حاجه. روح روح يا ديه، روح راضي سعاده البيه احسن يزعل منك.
8: بقول لك ايه يا عم اسماعيل، كفايه عليك قوي لحد كده، انا سحلتك معايا النهارده بما فيه الكفايه.
0: يا سلام، انت فاكراني هسيبك في وقت زي ده لوحدك يعني؟
8: عم اسماعيل انت تعبت قوي النهارده،
1: روح لبيتك وولادك وانا هتصرف.
0: تتصرفي ازاي يعني واحنا في نصاص الليالي؟ الساعة داخلة على واحدة يا بنتي. يعرم ربنا يعني لو كان ينفع كنت خدتك البيت ما كنتش هتأخر.
1: عارفة والله العظيم ومتأكدة من ده.
0: والله يا بنتي من ساعة ما بعت الشقة وانا محشور مع الاربع بنات وامهم في اوضة وصالة. ربنا يصلح الحال يا رب ويوسع علينا واقدر اجيب لهم شقة تاني
1: ان شاء الله. ربنا يرزقك يا حبيبي وتعوضها. بص انا عندي اقتراح. انا هاخد تاكسي لمحطة القطر دلوقتي وهفضل قاعدة بقى لغاية ميعاد القطر الصبح، وهي كلها كام ساعة والنهار هيطلع.
0: حلو الاقتراح ده، بس انا بقى عندي اقتراح تاني. ايه رأيك لما نروح نيرفانا نقعد هناك لحد الصبح؟ القعدة هناك هتعجبك قوي.
1: طب هو الكافيه ده هيفضل فاتح طول الليل؟
0: هو ما بيشتغلش غير بالليل، وبعدين حظك حلو النهارده الخميس بقى بيعملوا بروجرام وغنى وكاريوكي وكده وجو لطيف. يا ست اعتبريها فسحة. ايه رأيك؟
1: موافقة بس بشرط.
0: شروطي يا ست؟
1: انا اللي عزمك.
0: معاك يعني ولا هنغسل الصحون في الاخر؟
1: لا معايا ما تخافش.
0: اذا كان كده ماشي يا ست. تاكسي.
14: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وزمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك.
3: أقرب إليك
2: في مستشفى الرياض الدولي.
3: في مستشفى الرياض الدولي
2: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة.
3: وتقنيات متطورة
2: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك.
3: نحن هنا لأجلك.
2: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية.
3: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك.
2: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعيد صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا.
3: تفضل بزيارتنا.
2: واحجز استشارتك.
3: واحجز استشارتك.
2: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90. مستشفى الرياضة الدولية.
3: مستشفى الرياضة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512 173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوك.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي الزواج
11: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا، أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 023-362-37 أو 023-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02

بيلس، تويز آر أس، راديو شاك وغيرهم سلاسل تجارية اضطرت للإغلاق في أمريكا وفي الكثير من دول العالم في السنوات الأخيرة بسبب الخسائر اللي تكبدتها. طبعاً سبب واضح، تفضيل الناس للشراء أونلاين. لكن هذه مش أول مرة تتغير سلوكيات المتسوق بشكل عميق، بل إنها بدأت من 150 عام ولكن عن طريق الصدفة. كان الشاب الأمريكي ريتشارد وارن سيرز يعمل في شبكة سكة حديد في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وفي يوم من الأيام رفض تاجر مجوهرات محلي استلام شحنة من ساعات اليد، فقام سيرز وأخذ الشحنة وبدأ يبيعها للعاملين في المحطات الأخرى عن طريق البريد، وحقق ربح مقداره $5,000، وهو مبلغ هائل في ذلك الوقت. ثم قام في عام 1886 بتأسيس شركة لبيع الساعات بالبريد وسماها RW Sears Watch Company. وفي غضون سنوات قليلة استطاع سيرز أن يضم شريك معه في عمله، وتوسع نشاطهم ليشمل الساعات والمجوهرات، ثم مجموعة كبيرة من المنتجات مثل الملابس والأحذية والدراجات الهوائية وغيرها، حتى وصل عدد صفحات الكتالوج مال بضاعتهم إلى 500 صفحة. وقام بحركة ذكية استهدفت المزارعين في القرى والمناطق الريفية اللي ما كانوا يقدرون أنهم يسافرون للمدن بسهولة، وبالتالي هذه المنتجات تعتبر نادرة عندهم. فقام سيرز بالجمع بين الفكرة الجديدة وحاجات المستهلك، فنجح مشروعه نجاح هائل، وكانوا الناس يرسلون اختياراتهم بالبريد إلى المدينة، فكان القرويون يرسلون خياراتهم من المنتجات بالبريد إلى المدينة لتصل إليهم في غضون أسابيع. لكن السؤال هو كيف تطورت عملية التسوق من البريد إلى الأونلاين شوبينج اليوم؟ لما تدخل محل ويجيك البائع ويقول لك ممكن أساعدك، في كثير من الأحيان تقول له لا بس قاعد أشوف، في خليك في حالك. لكن من زمان الوضع كان مختلف، فإما أن تشتري من المحل أو تطلع برا. في عام 1888 كان في شاب أمريكي اسمه هاري سيلفريدج في رحلة إلى أوروبا عشان يشوف محلات التسوق ويتعلم أساليب البزنس عندهم ويرجع باللي تعلمه لمدينته شيكاغو. زار هاري فيينا وبرلين وأشهر محلات الديبارتمنت ستور في باريس في ذلك الوقت اللي كان اسمها لبون مارشي، علشان يرجع لمديره مارشال فيلدز بأفكار جديدة. كان مارشال فيلدز يملك مجموعة متاجر كبيرة باسمه، وهو صاحب العبارة الشهيرة العميل على حق دائما، The customer is always right. لكن يبدو أن هالعبارة ما وصلت بريطانيا في ذلك الوقت. وبعد 20 سنة من تلك الزيارة رجع سيلفريدج إلى لندن، المدينة اللي أسرته، وبخبرته الطويلة في مجال التجارة فتح في عام 1909 ديبارتمنت ستور في شارع أكسفورد على مساحة كبيرة وبواجهات زجاجية عملاقة. ورغم أن ذلك الحي كان ميت ومهمل، فأعاد إحياء سيلفريدج وأصبح قبل المتسوقين والسياح لين اليوم. لكن شو اللي عمله هاري سيلفريدج ليغير فكرة التسوق تماما؟ انتبه سيلفريدج إلى نقاط الضعف الموجودة في سوق الريتيل في بريطانيا، حيث كان ممنوعا على المتسوق أن يتجول في المحل عشان يشوف البضاعة، بل أن البضاعة في أغلب الأحيان تكون مخبأة بعيدا عن عين المتسوق، وعليه أن يتقدم إلى طاولة البيع ويطلب شيء محدد من موظف المبيعات. وكانوا يحطون شخص اسمه فلور ووكر، وظيفته هي طرد أي شخص غير جاد للشراء في داخل المحلات. لكن لما شاف سيلفريدج هذا كله، قام بقلب الطاولة على نظام التسوق، فأخرج البضاعة من الخزائن وحطها على الطاولات، وسمح للمتسوقين بلمسها وتجربتها دون قيود، وملأ المتجر بالورود علشان يمنحه حياة، وجاب عازفين يمتعون الزوار بأجواء جميلة، وخلى صالات محله واسعة، وفتح

فيه مقاهي ومطاعم، ونزل العطور والميك اب الى مدخل الطابق الارضي، فحول المكان الى مكان راحته جميله ومريح نفسيا. وعلشان يبقى على الزبائن النساء لاطول فتره ممكنه في داخل المتجر، قام بفتح صالون لتصفيف الشعر للنساء وحمام نسائي. انتم متخيلين الثوره الثقافيه اللي سواها سيلفريدج في لندن؟ وفوق هذا كله قام بشيء مبتكر، فكان يقوم بتغيير واجهات المتجر الزجاجية كل فترة وفترة علشان يعلن عن بضاعة جديدة، حتى أنها تحولت إلى حديث الناس والصحافة في لندن. ومنذ ذلك الحين تغير مفهوم التسوق إلى الأبد. أول من أدخل مصطلح تصفيات في المتاجر هو ألكساندر تيرني ستوارت في متاجره اللي كانت في نيويورك في منتصف القرن 19. يعتبر هذا الرجل رائد ثوري آخر في تغيير تجربة التسوق، فكان كل فترة والثانية يعلن عن وجود تصفيات في محلاته، وكان بذلك يتخلص من الستوك القديم ويفسح مجال للبضاعة الجديدة. ستوارت كان ذكي ويفهم نفسية المتسوق، فلاحظ أن بعض الناس ما يحبون يفاصلون في الأسعار ويدخلون في معارك كلامية مع البائع، فقام وحط أسعار ثابتة على منتجاته، وللناس الخيار في شرائها بسعرها كما هي بدون نقاش أو أنهم يطلعون. هذا الشيء سمي لاحقا بالـ One Price Approach. ومن ابتكاراته أيضا أن خفض أسعار منتجاته مقارنة بالمحلات الثانية. ولما سئل عن ذلك تعرفون شو قال؟ قال أدري أن ربح كل عملية شراء قليل، لكن مع تزايد العمليات الشرائية بيكون عندي كاش كبير. وهو أيضا للغى فكرة الدفع الآجل، يعني المحلات في ذلك الوقت كانوا يعطون زبائنهم مدة تصل لعام كامل عشان يدفعون اللي عليهم، لكن ستوارت قال لا، عندك فقط أنك تدفع كاش أو بعد كم من يوم. فانعكس ذلك على تنشيط حركة البضاعة والبيع والشراء، وبالتالي توسع أعماله ونجاحه. في عام 1962 تم افتتاح سوبر ماركت وول مارت في أركنسا بأمريكا، اللي يعتبر تقريباً أول سوبر ماركت بالمعنى الحديث. وفي الفترة نفسها تقريباً تم افتتاح كي مارت وغيرها من المحلات اللي سميت بالديسكاونت ستورز. هالمحلات قائمة على مفهوم الخدمة الشخصية والأسعار المنخفضة وتنوع هائل في المنتجات والانتشار في كل مكان. الغريب أن هذا النموذج ما زال قائماً وناجحاً حتى اليوم. يعني وول مارت مثلاً بلغت مبيعاتهم في عام 2022 أكثر من 572 مليار دولار، بينما أمازون اللي يعتبر أكبر متجر في العالم ويدعي بأنه يبيع كل شيء بلغت مبيعاته 500 مليار دولار في نفس الفترة. إلى قبل كم سنة كان موقع أمازون يعتبر تجربة جديدة في التسوق، لكن اليوم صار تقليدي مثل المحلات والمولات. فالجيل الجديد جنريشن زي أو اختصاراً جن زي، هم اللي ولدوا بين عامي 96 و2010 تقريباً، هذيل لهم توجهات مختلفة في فلسفة التسوق إن صح التعبير. هذا الجيل صار هو اللي يلهم الأجيال السابقة في الموضة والأزياء، وصارت لهم قيم مختلفة في التسوق. فمثلاً لما يدخلون أمازون ما يشترون البضاعة مباشرة، تشوفهم يقرؤون تعليقات الناس وتقييمهم للمنتج قبل ما يشترونه. وأيضا لأنهم حريصين على تحقيق المفاهيم الإنسان شو تلبس، بل شو القيمة المعنوية لتحملها العلامة التجارية لهم، ومثل ما يقولون What the brand stands for، سواء كانت رخيصة أو غالية ما يهم، المهم هو أنهم يكونون مقتنعين باللي يشترونه ويلبسونه. جن زي يبحثون عن رسالة الشركة اللي بيشترون منها وشو تضيف للمجتمع والحياة، ووايد مهم عندهم أنهم ما ينضمون لتوجهات العامة، أو مثل ما يقولون not to fit with the crowd، ويحبون يكونون على طبيعتهم، وهذا الشيء يشعرهم بالاستقرار. هذا وضع تحدي كبير على العلامات التجارية وعلى شركات التسويق كذلك، يعني محاولة إقناعهم بأن هذا المنتج مميز ومريح وأنهم في حاجة له لأنه بيخليهم كول وبيعطيهم مكان في المجتمع ما راح تمشي معاهم، كما هو الحال مع الأجيال السابقة. وكأنه بحالهم يقول خبرني عن قيمك عن مبادئك وبعدين ما نتكلم. أيضا هذا الجيل نشأ هو عنده الإنترنت، ولما وصلوا مرحلة الإدراك كان عندهم هاتف ذكي. لذلك التسوق، يعني فكرة أن التسوق هو نشاط فقط موجود في المول أو في المحل، هي فكرة غير موجودة في قاموسهم كما هو الحال عند

الأجيال السابقة. ومن صفاتهم أيضا أنهم محبون مشاهير السوشيال ميديا، يعني إذا كان المشهور يحمل قيمة مرتبطة بقناعاتهم نعم بيتابعونه، لكن غير ذلك ما ينجرفون يعني خلف المشاهير، وغالبا ما ينظرون للمشاهير اللي عندهم ملايين. حتى حد يقول لك إذا كان عندك أكثر من 30,000 متابع فالجنزي ما راح يتابعونك. ولهذا فإن الإيكو سيستم أو النظام الثقافي والقيمي للتسوق اللي كنا عايشين عليه بدأ يتغير بشكل جذري، وتحتاج الشركات والعلامات التجارية أن تعيد تقييم توجهاتها اليوم، وهذا حاصل عند بعض الماركات. طيب شو عن المولات؟ هل ستبقى ولا بتنتهي؟ ما حد يعرف حتى الآن، بس في الحقيقة مراكز التسوق أمامها تحديات كبيرة، فالشراء أونلاين غير الكثير من عادات المتسوقين وقناعاتهم، فالمعروض هناك أكثر والخصومات أكبر، والتسوق والتوصيل صراحة أسهل وأوفر من أن الواحد يروح ليد المول علشان يأخذ شيء بسيط. فمثلا في عام 2014 كان عدد المتسوقين أونلاين 1,320,000,000 متسوق، أما في نهاية 2021 فوصل الرقم إلى 2,114,000,000 متسوق. ولهذا فإن الكثير من المختصين ينصحون أصحاب المراكز التجارية أنهم يبدأون بتحويلها إلى مراكز للتجربة experience، مش فقط للتبضع، وأنهم يتعاملون مع الزوار على أنهم متسوقين شوبر مو بمشترين بايرز. الفرق هو أن المتسوق يبحث عن متعة، أكل، استجمام وتجارب ترفيهية أكثر من المشتري. المتغيرات التسوق أيضا هو عالم الميتافيرس اللي أطلقته شركة ميتا في عام 2021، اللي طبعا كانت اسمها سابقا فيسبوك. ورغم أن هناك الكثير من الضبابية في مدى واقعية الفكرة وتطبيقاتها، يعني هل الناس بتتحول للتفاعل اليومي في الواقع الافتراضي أم لا؟ بعدنا ما نعرف، لكن في مجموعة من الماركات العالمية بدأت تستثمر فيها فعلا. فهناك يقدر الشخص أن يعمل له أفاتار خاص فيه ويشبهه، وبعدين يدخل أسواق مختلفة ويشتري لبس لهذا الجسد الافتراضي اللي شكله لنفسه، ويشوف كيف بيطلع، كل ذلك باستخدام 3D graphics. والمرأة ممكن مثلا أنها تلبس الأفاتار مالها مجوهرات، طلع ميكاب، تشتري كعب وتغير الألوان والأحجام حتى تصل لللوك اللي يناسبها، وبعدين تقدر تطلب هذا كله من متاجر الماركات الموجودة اليوم على الإنترنت. مش فقط هذا، بل أيضا بدأت بعض التجارب في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI لتنسيق الملابس. يعني تصوري أن تبنين خزانة افتراضية Virtual Closet وتملينها بالملابس والأزياء اللي تحبينها، ومع الوقت يتعلم AI ذوقك في الموضة، ويبدأ يقترح عليك أزياء وملابس وأكسسوارات من ماركات تتناسب مع ذوقك بناء على ما تعلمه هذا النظام من المشتريات السابقة. وبهذه الطريقة يقوم الـ AI ويشكل لك ذوق جديد وتوجه في الموضة يمكن ما كان يطرأ على بالك من قبل. تعتبر ماركة جوتشي من أكثر الماركات السباقة لاحتضان متغيرات السوق والتكنولوجيا، وقبل فترة أطلقت شيء اسمه جوتشي فولت لاند، وهي لعبة، بس ما عاد الناس يسمونها لعبة بل immersive experience، يعني تجربة غامرة إن صح التعبير. لأن مثل ما قلنا الناس صارت تبحث عن التجربة أكثر عن التسوق. هالتجربة أطلقتها جوتشي على منصة The Sandbox للألعاب، ومن خلالها يمارس اللاعب أنشطة كثيرة من وحي الماركة مليئة بالمتعة والإثارة، فتتنوع مثلا من إصلاح شنطة عتيقة لجوتشي على هذه المنصة إلى ألعاب خاصة بالذكاء. وبذلك تربط جوتشي المستهلك باسمها عن طريق شيء جميل مثل اللعب. يا جماعة ترى فكرة الدعايات خلاص انتهت، ما عادت تجيب نتيجة اليوم. أما سلفريجز فتعاون مع المؤسسة الفرنسية فاونديشن فيزاري المعنية بدعم الفنون والماركة الإسبانية الشهيرة باكو رابان لإطلاق متجر إلكتروني في العالم الافتراضي دي سنترلاند كجزء من فعاليات الميتافيرس فاشن ويك. ما أدري لو كان هاري سلفريج عايش اليوم وشاف هذه التحولات الهائلة في عالم التسوق كيف كان بيفكر؟ بس مثل ما طلع العطور والميك اب من الأدراج وحطها على الطاولات في متجرة، وهو الأمر اللي كان مرفوض من قبل المجتمع الإنجليزي حينها، ف
فأظن بأنه ما راح يخاف وما راح يتشكك من تطور هذا القطاع الضخم، بل يمكن كان يحط المشاعر والتفكير التقليدي على جنب وبيفكر كيف ممكن يسبق المستهلك ويفاجئه بمفاهيم جديدة في التسوق، لأن اللي يقدر يعمل هذا الشيء يربح دائماً.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة.
7: يا أخي الزواج
8: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آدنية اف ام تقدم البرنامج الديني فقه الوصية مع الشيخ سليمان الجاسر.
1: آدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج فقه الوصية مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف وعضو اللجنة الشرعية بالوقف الصحي بوزارة الصحة والمستشار بالهيئة العامة للأوقاف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: وحياكم الله أخي الشيخ حسان.
0: طيب شيخنا، احنا في الحلقة الماضية استعرضنا بعض الأسئلة التي قد ترد حول الوصية، نستكمل أيضا في هذه الحلقة بعض الأسئلة. من هذه الأسئلة: حكم كتابة الوصية والحكم المتعلقة بتشريعها.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من حكمة الله عز وجل

0: في تشريع الوصية، وأن الله تعالى أمرنا بقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وما بينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين أو ثلاث إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا التوجيه ليس للرجال، للرجال والنساء. والوصية كما لا يخفى عليك إنما يكتبها الإنسان رغبة في الأجر والثواب، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، فما الذي يجعله يستمر؟ إنما وصيته. والأمر الثاني هو مما يحدث من الذرية والورثة من أخطاء في حلول المصيبة والفقد، أنه قد يوصي بوصيته من باب إبراء ذمته، وحتى لا يقعون في بعض الأعمال من الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة في مثل هذا. والأمر الآخر لأنه قد يكون الإنسان عليه ديون ما بينها، فهو يكتبها إبراء لذمته لعل الله أن يهيئ له من يؤديها بعد مماته. وشرعت الوصية كذلك لأنك قد تذكر في وصيتك من التوجيهات التي يحتاجون إليها بعد مماتك. أنت حي موجود، أنت حي الآن موجود، لكن قد تحدث أمور مستقبلية بعد مماتك فتوصي بها. مثال ذلك ما نراه من البنات اليوم من التفريط في أمر الحجاب والستر، والله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وما شرع الحجاب إلا لستر المرأة وحيائها وكرامتها، والله تعالى أراد حفظها في هذا الأمر لأنها ضعيفة. وأؤكد على هذا الجانب إلى أنه ينبغي علينا أن نعطي ونوجه بعض التوجيهات لأبنائنا وبناتنا من المحافظة على أوامر الله تعالى وامتثالها والبعد عن المنهيات واجتنابها، ولأننا قد أمرنا بأننا نتواصى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الأمة قبل وفاته بخمسة أيام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أن نربي أولادنا حقيقة على المبادرة بأداء الواجبات من أداء الحج. قبل أن تشتري سيارة لابنك أيها المسلم حججه، قبل أن تزوجها حججها، قبل أن تنقل الولاية منك إلى الزوج حجج ابنتك. فهذا ركن من أركان الإسلام، ومن فضل الله تعالى ومن يسره علينا أنه لم يوجب علينا إلا مرة واحدة. بل أدعو إلى أن نكتب بعض الكتابات لأبنائنا وبناتنا بالتحذير من التفرقة، وأقول الاختلاف والنزاع والسعي إلى التآلف والتحاب والتواد، فإن هذا مما يسعدني في حياتي وبعد مماتي، اجتماعكم وتواصلكم وكذلك تحابكم فيما بينكم. تذكرهم بالمال الذي ورثوه من والدهم أن ينمى بالطريقة الشرعية الحلال، يحذر من الربا، يحذر من الغش، يحذر حقيقة من أمور نهى الله عز وجل عنها في البيع وهكذا. فسؤالك الذي سألته
1: سؤال عن الحكمة وعن الحكم.
0: أما الحكم فتتراوح الأحكام، فمن الناس من تجب عليه، من عنده ودائع أمانات عليه ديون له حقوق وصي على وصية ناظر، هذا واجب. فلان من الناس تحرم الوصية في حقه أي بالمال في أمور أربعة: لا يوصي لوارث لا يزيد عن الثلث، الأمر الثالث ما يتعلق لا يضر بورثته، لا يوصي بمحرم بأمر محرم. وقد تكون الوصية مستحبة إذا كان أخي حسان مالك كثير وستورث أبنائك وبناتك حقيقة مما بقي مما أردت الوصية به، لأن أعلى حد الثلث ما زاد عليه هو للورثة. فضابط الوصية المستحبة أن تكون
1: المال كثير،
0: ذا مال كثير وورثتك غير محتاجين. أما متى تكره الوصية بالمال؟ إذا كان المال قليل والورثة محتاجين. وقد وجه نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد وما عنده إلا بنت وهو ذا مال، فكان يحاور عليه، يحاور النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أأتصدق بثلث مالي ثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بالشطر النصف؟ قال: لا. قال: أتصدق بالثلث والثلث كثير؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ما العلة؟ قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن يكونوا عالة يتكففون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أنك تدرك أن أهم وأعظم درجات الإنفاق أن تنفق على ذريتك وأنت مأجور، حتى ما تضعه في امرأتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر.
1: طيب، هل هناك حالة يكون فيها الوصية مباحة؟
0: قد تكون وصية مباحة إذا كنت أنا غني وأوصي إلى مثلي، أو أوصي إلى أمور عامة ليس لها أثر كبير في هذا الأمر، فقد تكون الوصية مباحة في هذا الجانب.
1: جميل. طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة: هل هناك فرق في الوصية بين الوصية في حال الصحة وفي حال المرض، خاصة إذا كان هذا المرض من الأمراض المخوفة التي يخشى منها الموت؟
0: أما الوصية في حال الصحة، لكن قد نبتلى بالغفلة، نبتلى بالتسويف، نبتلى بالتردد، واضح؟ فأقول إن الوصية لواقع من كان صحيحا عليه أن يبادر، لأنه قد يفجأه الموت بلا سبب، تعدد الأعراض للموت وتعدد الأسباب والموت واحد. لكن المريض، وصية المريض كما لا يخفى عليك، إنما يكون المريض إما مرضه عاديا لا يؤثر ولا يشق ولا يضر مضرة كبيرة ولا يصعب علاجه، فهذا مثل الطبيعي، أو يكون مرضه مرضا مخوفا أو مرض الموت، فهذا الذي يريد أن يتصرف بماله ساوى الموصي. فكل من الموصي في حال صحته وفي حالة مرضه، المقدار الذي يتصرف به المال هو الثلث. لو أراد أن يتبنى يصرف مبلغا من المال أكثر من الثلث، لا، لأن حالتك هذه تسمى عند الفقهاء العطية. فالعطية وهي التبرع بالمال في حالة مرض مخوف. ومع هذا كله لا ننتظر يا أخي حسن، لا ننتظر يأتينا الموت ولا يأتينا المرض المخوف. النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. مات الوالد العصر، بعد المغرب ليس مال الوالد، هو مال الورثة. وأقول: لا تنتظر أحد ينتفع بمالك وأنت لم تنتفع به، انفع نفسك. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم موفقين ومسددين في أعمالنا وفي أقوالنا، وأن يهدينا سواء السبيل.
1: ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟
4: آدمية FM.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
1: يا بابا؟
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جاء جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
7: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
7: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
7: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
7: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
7: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
7: 022-52-966 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية
6: FM،
5: إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا.
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟ يا بابا.
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
11: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
9: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
11: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه، أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
12: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
14: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية FM.

0: تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: عدنية اف ام، لون جديد. جديد
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن تطوير رسالة المسجد، وفي الحلقة 28 نطرح بعض الأفكار والمقترحات لتفعيل دور المسجد وإحياء رسالته. يعتبر المسجد هو المنارة التي تضيء للناس طريقهم في الحياة حتى يفوزوا في الدنيا والآخرة، وقد كان للمسجد دورا كبيرا وفعالا في العصور السابقة. وحتى نعيد للمسجد مكانته ونحيي رسالته، نذكر بعض الأفكار والمقترحات للنهوض برسالة المسجد، نذكرها في نقاط سريعة فيما يلي. من الأفكار والمقترحات المهمة: اهتمام الإمام بالخطبة الأسبوعية في يوم الجمعة والتحضير والإعداد الجيد لها، فهي في غاية الأهمية في إيصال صوت الحق إلى الخلق. منها إيجاد حلقات تحفيظ قوية بالمسجد للطلاب على كافة مستوياتهم ومراحلهم، ومد يد العطاء لهذه الحلقات، فهي من أنفع ما يتربى به الشباب ويتهذب الطلاب. إنشاء ما يسمى بجماعة المسجد من الشخصيات الاجتماعية ليقوموا بالإشراف المباشر على الأنشطة المقامة فيه وتوفير احتياجات المسجد ومتطلباته. ومن الأفكار النافعة استضافة العلماء والدعاة إلى الله وطلاب العلم لإلقاء الكلمات الوعظية والتوجيهية في المسجد. ويمكن إسناد هذه المهمة إلى أحد رواد المسجد النشطين للاتصال والمتابعة والتنسيق مع أهل العلم والذكر. ومن ذلك إقامة درس أسبوعي في المسجد في العقيدة أو السيرة أو الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك من العلوم. وتسند مهمة متابعة الدرس وإيجاد البديل لأحد رواد المسجد حتى لا ينقطع الدرس فيحرم الناس الخير. وضع صندوق للأسئلة والفتاوى في مكان بارز في المسجد، ويرغب الناس في وضع أسئلتهم فيه، ثم يحدد يوم في الأسبوع للإجابة عن الأسئلة من أحد العلماء المعتبرين أو من إمام المسجد إن كان أهلا لذلك. ومن المقترحات إنشاء صندوق خيري بالمسجد يقوم عليه مجموعة من الصلحاء يخدمون الأغنياء وينفعون الفقراء، فيكون همزة وصل بين الأغنياء والفقراء، وعليهم أن يعدوا برنامجا متكاملا في هذا الشأن يشمل أسماء وعناوين الأفراد والأسر الفقيرة في حيهم وبيان حالاتهم واحتياجاتهم. ومن الوسائل الجيدة ربط أهل المسجد بعضهم ببعض، وذلك بعقد مجلس دوري لأهل الحي كل أسبوع أو كل شهر، يجتمع فيه أهل الحي للتعارف والتآلف مع إعداد برنامج متكامل لهذا اللقاء. ومن الوسائل المفيدة إعداد مسابقات علمية وثقافية يشارك فيها الجمهور من رواد المسجد وسكان الحي، كحفظ أجزاء من القرآن وحفظ الأحاديث وقراءة كتاب يحدد، ثم وضع أسئلة حول محتواه، وتوضع حوافز وجوائز للمجيدين والمتفوقين. وهذه طريقة مفيدة وهادفة تدفع وتشجع على القراء على القراءة والتحصيل العلمي المفيد. ومن الوسائل إيجاد مكتبة للمسجد وتزويدها بما يمكن جمعه من أمهات الكتب والمراجع وتشجيع الناس على القراءة فيها. ويمكن أن ينظم المشرف على المكتبة قضية من يريد الاستعارة من المكتبة وفق شروط محددة تضمن إعادة الكتاب. ومن الوسائل النافعة إيجاد مغسلة للموتى ملحقة بالمسجد مع تزويدها بما تحتاجه من مستلزمات، وإيجاد مغسل ومغسلة للموتى، ويشرف الإمام أو المؤذن على ذلك، وبهذا يكون المسلم مرتبطا بالمسجد حيا وميتا حتى يصلى عليه ويوارى الثرى. ومن الأفكار الجميلة المعاصرة إنشاء موقع للمسجد عبر الشبكة العنكبوتية، وينشر بين أهل الحي للاستفادة منه، ويقوم عليه الأخيار ممن لديهم القدرة على المشاركة ومعرفة أحوال المصلين، فالمريض يزار والفقير يعان والميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يشيع إلى قبره. ومن الأمور النافعة إنشاء تحفيظ النسائيين بالمسجد يتم من خلاله إقامة مجموعة من الأنشطة التربوية للنساء كالمحاضرات والدورات العلمية والمهارية وغير ذلك مما فيه مصلحة للنساء. ومن الأشياء العملية المفيدة تكوين جماعة من أهل المسجد من أهل الرأي والحكمة والمشورة للإصلاح بين الناس والإسهام في حل المشكلات الأسرية في إطار الحي الذي يقع فيه المسجد لإيجاد المحبة والوفاق ودفع غوائل الشر والخصومة والقطيعة والجفوة بينهم. ومن الأنشطة الهادفة تفعيل لجنة للزيارات مهمتها الأساسية زيارة من يتخلفون عن الصلاة ودعوتهم إليها بالأسلوب الحسن والطريقة المثلى، وكذلك زيارة رواد المسجد وتفقدهم، فمن مرض منهم أو حصل له مكروه عليهم أن يزوروه ويشاركوهم في أفراحهم وأتراحهم. ومن الأمور النافعة الاهتمام بخطبة العيد وتفعيلها والاستفادة من الدعاة والعلماء المؤثرين والمبدعين في الإلقاء والخطابة ليقوموا بخطبة العيد. ومن الأفكار المفيدة عقد اجتماع شهري لمجموعة من الخطباء تجمعهم القرية أو المنطقة أو الحي لتبادل الآراء وتطوير مستوى الخطبة شكلا ومضمونا. ومن التجارب الناجحة المتوفرة في بعض البلدان الإسلامية إنشاء مستوصف خيري بمبنى ملحق بالمسجد، والاتفاق مع الأطباء الذين يرتادون المسجد وغيرهم على أن تكون أسعارهم مخفضة، وإنشاء صيدلية خيرية لتوفير العلاج وتوفير قسم خاص للحالات الفقيرة لإعطائهم الدواء مجانا. إن القيام بهذه الخدمات لها عظيم الأثر في نفوس المصلين، فتسود بينهم روح المحبة والتعاون، ويكونون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن المفيد أن تقام دورات لتعليم الواجبات الشرعية لعامة الناس وتوضيح ما لا يسع المسلم جهله من أمور دينه، وما أكثر الجهل في الناس وعدم معرفتهم بالحلال والحرام وما يجب عليهم وما يحرم. فكان لا بد من حركة تعليمية وتثقيفية واسعة في المساجد حتى يفقه المسلم أحكام دينه فيعبد ربه على علم ومعرفة. ومن الأمور التي تسهم في إحياء رسالة المسجد إحياء سنة الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، وتشجيع رواد المسجد شبابا وكبارا على اغتنام فضل هذا الوقت وحبس النفس فيه على الطاعة والعبادة كذكر الله تعالى وقراءة القرآن. ومن المناسب تقديم القراء المؤثرين للصلاة بالناس ولو أحيانا وخصوصا في رمضان، والسعي لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم في تحقيق القراءة المتقنة المؤثرة. ومن وسائل إحياء رسالة المسجد إقامة الأسابيع الدعوية لمعالجة بعض المظاهر الخاطئة أو لتوجيه فكر المجتمع إلى أمور مهمة يتبناها المسجد أو تتعاون عليها عدة مساجد في المنطقة، كحملة صلاتي هي حياتي تدعو المتساهلين إلى الصلاة لحضورها في المساجد ورفع عدد المصلين، وكل مصل يحضر معه آخر. وقد قامت بعض المساجد بهذه الفكرة فكانت النتائج إيجابية ونافعة ومفيدة، وكأسبوع الصلح بين المتخاصمين حيث ترتب له الخطب والكلمات وتكثف فيه المحاضرات والنشرات، وتقوم مجموعات بالبحث عن هذه الحالات وحشد كل الشرائح التي تستطيع حل مثل هذه الخلافات، وتفعيل دور المسجد بوتيرة عالية لاستقبال المقبلين على الله في شهر رمضان، وإقامة علاقات إيمانية معهم وحسن توجيههم وتشجيعهم على الاستمرار. ومن الأمور المساعدة في إحياء رسالة المسجد وتطويره إيجاد فريق من شباب الحي يهتم بنظافة المسجد والعمل على راحة المصلين وتفقد أمور المسجد ومرافقه والعناية بنظافته وجودته وتطييبه وتوفير متطلباته، وتنظيف المساجد وتطهيرها وتهيئتها للمصلين من تعظيم شعائر الله. وكان تعظيم المسجد بالخدمة مشروعا في الأمم السابقة، حتى أن الله تعالى حكى لنا عن حنة أم مريم أنها لما حملت بها نذرت لله تعالى أن يكون ما في بطنها محررا، يعني عتيقا يخدم المسجد الأقصى ولا يكون لأحد عليه سبيل. ولولا أن خدمة المساجد مما يتقرب به إلى الله لما نذرت به. وإن من الأهمية بمكان في تفعيل وإحياء رسالة المسجد هو علاقة الإمام بالمصلين، فبعض الأئمة هداهم الله يجعلون الإمام وظيفة رسمية جافة ليس له أي علاقة بجمهور المسجد، يصلي بهم ثم ينصرف مسرعا، وتمر الأيام والشهور بل والسنون ولم يلمس له أي أثر، وهذا خطأ فادح وتقصير كبير. فعلى الإمام أن يكون قريبا من جمهوره مندمجا معهم، يشاركهم أفراحهم وأحزانهم وينصحهم ويوجههم ويستقبل بصدر رحب اقتراحاتهم ويجيب عن أسئلتهم ويرفع من مستواهم الإيماني والعلمي والثقافي، ويقيم علاقاته معهم على أسس من الحب في الله والتعاون على البر والتقوى. فالمسجد ينشط ويزدهر بإمامه. فالله الله أيها الأئمة في الأمانة التي حملتموها حيث جعلكم الله للمتقين أئمة وموجهين، وفقكم الله ونفع بكم. وإلى لقاء آخر مستمعي الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
8: المبادئ صبرك
9: عدنية

0: 그러면.
1: عالمية FM تقدم البرنامج القصصي ذات مرة مع أسعد طه.
2: ذات مرة فعلت رواية مجرد رواية ما لم يفعله الآخرون، غيرت الواقع وقلبته رأسا على عقب، انتصرت للمظلومين وللمستهلكين. تبدأ الحكاية مدينة باكينج تاون في شيكاغو. عمال مصانع تعبئة اللحوم من المهاجرين الجدد يحتشد أغلبهم في شقق سكنية متواضعة بجوار حظائر الماشية النتنة. في الناحية الأخرى وتحديدا في مزرعة متهالكة خارج برينستون في نيوجيرسي، يقطن صحفي شاب مع زوجته وابنه الصغير. تصله أخبار المعاناة التي يعيشها العمال المهاجرون. ذا أبيل توريزون، الجريدة الأسبوعية البارزة التي يعمل بها حينها، تعرض عليه أن يحقق في ظروف هؤلاء العمال. يلقى الطلب هوى في نفسه وهو الشغوف بتوثيق وانتقاد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلاده، وبالحديث عن مظالم الرأسمالية والآثار الساحقة للفقر بين الطبقة العاملة. يسافر إلى هناك، يتخفى في هيئة عامل في أحد المصانع لسبعة أسابيع كاملة، ثم يقضي ستة شهور في التحقيق في محاولة لجمع المعلومات حول ظروف العمل المروعة في صناعة اللحوم. يجري مقابلات مع العمال، يجول في حظائر الماشية والمسالخ، يلتقي القساوسة ورجال الشرطة والسياسيين والاختصاصيين الاجتماعيين، يكتشف تردي أحوال العمال وكيف تآكلت أيديهم جراء استخدام غير مقنن للكيميائيات والحوامض، وكيف تعرض كثيرون لقطع الإبهام أثناء استخدام قواطع اللحم. يشاهد بركة دم في أرض المسلخ التي تنزف من الماشية المصابة أو المريضة، يرى بأم عينيه كيف يجبر أرباب العمل العاملين على خلط اللحوم الفاسدة بكيميائيات حتى تزول رائحة العفن والفطريات، ثم يعاد تعليبها وتباع من جديد. يحضر مشهدا تقتل فيه الحيوانات بوحشية، يصاب عامل ويختلط دمه الملوث بالسل باللحوم التي ستعبأ، يسجل موت عمال بسبب استنشاق المواد الكيميائية وتسمم جروحهم، وكيف تستغل النساء مع الأطفال. ينتهي من مهمته، يعود إلى بيته ويبدأ في كتابة تقاريره ونشرها. يفكر لماذا لا يضمها

في رواية يقرر ذلك فعلا ويطلق عليها الأدغال. يختار شخصية حقيقية من الذين قابلهم ويبني عليها قصته. مهاجر ليتواني مع زوجته، يصور الكاتب الصحفي سوء معاملاتهم وسحقهم على أيدي أرباب العمل. يكمل روايته لكن الناشرين يرفضون نشرها ويرونها صادمة. يبدأ في جمع المال لنشرها على حسابه الخاص. تتراجع إحدى دور النشر وتقرر أن تفعل. الرواية تحدث صدمة ضخمة للناس والنقاد على حد سواء، لكن مفاجأة كبرى كانت في انتظاره. انصرف اهتمام الناس إلى الظروف غير الصحية التي تكتنف صناعة اللحوم خوفا على حياتهم، واندلعت احتجاجات عامة تطالب بإصلاحات لضمان سلامة الغذاء. فزع الكاتب الصحفي عندما اكتشف أن الجمهور اهتم بالظروف الصحية لصناعة اللحم وتجاهل محنة العمال. يقول بألم: لقد استهدفت قلب الجمهور وبالصدفة ضربته في المعدة. تستمر الاحتجاجات، تنخفض المشتريات المحلية والأجنبية من اللحوم الأمريكية بمقدار النصف. يسود رأي عام غاضب وضاغط من أجل تشريع قوانين فيدرالية جديدة لسلامة الأغذية والتنظيم الحكومي للصناعة. لكن ماذا عن العمال؟ ترفض الرئاسة الأمريكية ادعاءات الرواية. يصف الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت الكاتب بأنه مجرم بسبب مواقفه الاشتراكية. يقول الرئيس: لدي إصدراء مطلق له، إنه هستيري وغير متوازن وغير صادق، 3/4 الأشياء التي قالها كانت أكاذيب مطلقة. أصر الكاتب الصحفي أبتون سينكلير على مراسلة الرئيس مرارا وتكرارا، ومع الضغوط والاحتجاجات المستمرة يوافق الرئيس على قراءة رواية الأدغال. ثم يتراجع عن موقفه ويقول: يجب اتخاذ إجراءات جذرية للتخلص من الجشع المتعجرف والأناني من جانب الرأسمالي. توفد الحكومة لجنة تعود بتقرير يدعم الكثير مما ذكرته الرواية. تصدر قوانين لضمان الظروف الصحية للصناعة وحقوق العمال. تترجم الرواية إلى 17 لغة وتباع منها ملايين النسخ. يكرر الكاتب التجربة، يسافر إلى حقول الفحم في كولورادو، يعود منها برواية الفحم التي تصور المذبحة التي تعرض لها عمال المناجم المضربون وعائلاتهم. إنه لا يتعب أبدا ولا يتردد في خوض معاركه، ولا يمل من تسخير مهنته وموهبته لخدمة أفكاره، أفكاره المنحازة للفقراء والمساكين والمظلومين. هل مرت بكم قصة مشابهة؟ شاركونا حكاياتكم وتابعوا هنا حكاياتنا التي لا تنتهي، ذلك لأن الحكاية مستمرة.

عربية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
4: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
5: ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة.
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
5: والتكنولوجيا المتطورة.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
12: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
13: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
12: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
13: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
12: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
13: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
14: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
15: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
9: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
8: الدراسات الإسلامية،
9: الشريعة والقانون،
8: إدارة الأعمال،
9: المحاسبة،
8: الإدارة الصحية،
9: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
8: تقنية المعلومات IT،
9: نظم معلومات،
8: علوم الحاسوب.
9: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
8: 022-52-966 أو
9: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 91، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
6: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

اف ام. مرحبا مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من عدنية اف ام 88.9. نرحب بكم في برنامج نص القصة الموسم الثاني. اليوم خلوني أكلمكم عن البيدوفيليا. عدنية اف ام. هل سمعتم من قبل هذا المصطلح؟ أكيد كثير مننا ما سمعش عنه ويريد أن يعرف عمق هذا المصطلح، أو كما نسميه عمق هذا المرض تاريخيا ومن يقف خلفه. في هذه الحلقة بتحدث معكم بشكل تفصيلي، وإذا قلبك ضعيف أنصحك لا تستمع للحلقة. الموضوع عميق وخطير للغاية. يتم اختطاف أطفال من قبل جماعات سرية، تحدث من مئات السنين من أجل مادة تسمى الأدرينوكروم. هذه المادة تكافح الشيخوخة وتجد الشخص عمره 60 عام ولكنه يبدو كـ30. كيف هذا؟ الله أعلم. يحصلون على هذه المادة بطرق شيطانية فظيعة لا يفعلها إنسان طبيعي. ماذا يا ترى يفعلون؟ يتم اختطاف الطفل وغالبا أعمارهم أقل من 10 سنوات، وكل ما كان أصغر تكون المادة التي تستخرج منه مفعولها أقوى. يا ترى كيف يستخرجون هذه المادة أو مادة الأدرينوكروم؟ أولاً يجب أن يصل الطفل لأقصى مرحلة من مراحل الخوف، ثم المرحلة الثانية وهي التعذيب، حتى يصل الأدرينوكروم إلى أعلى تركيز له في الغدة الصنوبرية. عندما يعلمون أن المادة وصلت لأعلى تركيز في الغدة مباشرة، يتم استخراجه فورا حتى لا يقل. لذا تبقى الضحية أحيانا على قيد الحياة أثناء استخراج المادة، وهي ثقب العين أو من فتحة الأنف لسحب الغدة الصنوبرية. وبعض المنظمات السرية الشيطانية تختطفهم ثم تقدمهم كقربان. الموضوع تفصيلي جدا جدا ومؤلم للقلوب الطيبة وكل إنسان طبيعي. أيضا ممكن تشاهدوا بعض المقاطع المسربة لبعض المنظمات وهم، مش حابة أقولها ولكن للأسف، وهم يذبحون الأطفال الرضع كقربان للشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤكد هذه الأفعال الشيطانية مقال للفنان جاستن بيبر. أكيد الأغلبية سمع عن هذا الفنان الأمريكي جاستن بيبر، أنه كيف يتم إغراء الفنانين الشباب بفتح أبواب واسعة من النجومية والثراء بمقابل المشاركة في نوادي اغتصاب الأطفال وتعذيبهم. للأسف، وربي يحمي كل أطفالنا. يصف جاستن بيبر الحفلة بالتفصيل ويقول أن الطفل يكون مخدر تماما، ويتم للأسف اغتصابه. ويضيف أن استديوهات هوليوود غارقة في دماء الأطفال الأبرياء واستهلاك دماء الأطفال، تحظى بشعبية كبيرة في هوليوود.

0: فن وممارسة غامضة ومتعددة الأبعاد، استخدمته المجتمعات السرية في مئات السنوات القليلة الماضية للبرمجة الاجتماعية والتحكم في العقل، ورفعته هوليود إلى ذروته في أمريكا في عصرنا. ناهيكم عن أكل لحوم الأطفال، واعذروني على هذا الكلام، وأمور لا يستوعبها العقل البشري الطبيعي. وأخيرا أقول لكم أن ما يحصل هو تنفيذ من شياطين الإنس لأوامر الشيطان الكبير، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستغفر الله. فالموضوع لا يقتصر على الشذوذ ولا على بيدوفيليا اللي اتكلمنا عليها في السابق، بل أبعد من ذلك، وهو انتكاس الفطرة الطبيعية التي خلقنا الله عز وجل عليها. فالشيطان يعمل هو وجنوده ضد فطرتنا الطبيعية، بعد مطالبتهم بحرية الشذوذ والمثلية، وهذا ما نراه في الآونة الأخيرة والعياذ بالله. ويؤسفني أن أقول لكم أن الآن يطالبون بحرية استغلال الأطفال جنسيا، ولن يتوقفون، بل ستزداد مطالباتهم لذلك. يجب علينا نشر الوعي وصدهم والوقوف ضدهم أولا بأول، ولا ندع الساحة لهم ولا نجعل الشيطان يفوز بالمعركة.
1: عالمية
0: نقول
1: FM.
0: ولا ننسى أن الشيطان له خطاب مع الله عز وجل، قال تعالى:

صدق الله العظيم. عالمية FM. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم بقصة جديدة في حلقة قادمة من قصص وحكايات ومواقف وأحداث نص القصة الموسم الثاني مع سمية سمير. أستودعكم الله. عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ملان إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
9: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
11: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
14: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
14: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول إلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
14: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
14: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
14: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: اختيار ذكية لراحة تدوم.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
17: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: دنيا اف ام تقدم البرنامج الديني سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية اف ام لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما زلنا في هذا البرنامج المبارك نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره. اليوم سنتكلم عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته في اللباس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد أجمل الثياب لبسها، وما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس التسمية والدعاء عند اللبس. فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني لبس ثوب جديد، سماه باسمه إما قميصا وإما عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذا الإنسان يحمد الله عز وجل أن رزقه هذا اللبس الجديد. ويا أخواني، ترى الإنسان بعض، كما يقولون، كثرة الإمساس تزيل الإحساس. بعض الناس يلبس ثوب جديد وعمامة جديدة ولكن ما يحمد الله عليها. بعض الناس إخواني لا يجد ما يستر نفسه. فالإنسان إخواني يحمد الله على هذه النعمة. كذلك من سنن اللباس التيامن في اللبس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، بدأ بميامنه. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. فالإنسان إخواني حتى في هذه القضية يستحب له أن يتيمن في اللبس، سواء لبست ثوبك أو لبست الجوربين أو لبست نعليك. فالإنسان يحرص أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، تيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كذلك من سنن اللباس يا أحبتي في الله الدعاء لمن رأى على غيره ثيابا حسنة أو جديدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمرا قد لبس ثوبا أو قميصا أبيض قال: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال: لا، بل غسيل يا رسول الله. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هذه قضية ربما نغفل عنها، يعني ترى على أخيك، على زوجتك، على ابنتك، على جارك، على صديقك شيء جديد، فادعو له. هذا مما يدخل السرور على الذي لبس هذا الثوب الجديد. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه في اللباس إظهار النعمة بلبس الجميل والنظيف من الثياب. يا أخي، أعطاك الله مالا، أعطاك نعمة، يرى أثرها عليك. عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، يعني ثوب رث، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد أتاني الله من الإبل ومن الغنم والخيل والرقيق، يعني غني جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك. رأيتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الإنسان إخواني يتجمل، يلبس. طبعا ما أقول الترف والزائد، لا لا لا، أن يرى عليك أثر النعمة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجل آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل فيه ثوبه؟ يا أخواني، ديننا دين الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فالإنسان أيها الأحبة يحرص أن يلبس الثياب الجميلة الحسنة. كذلك من سنن اللباس التوسط والاعتدال في اللباس وعدم الإسراف. حقيقة بعض الناس يسرف إسراف مذموم.
أكرمكم الله يشتري نعله بخمسة آلاف عشر آلاف أو في هذا الحدود، يفصل الثياب من بمبالغ عالية، يشتري شماغ. لا أخي، صح يرى الله أثر نعمته، لكن لا يكون فيها سرف. يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. لا تسرف ولا تختال في لبسك، حتى في صدقتك، حتى في طعامك. كذلك من سنن اللباس البذاذة في الثياب. عن أبي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة ترك الترفه والتنطع في اللباس. بعض الناس يا أخواني قد يتنطع فيلبس ثيابا سيئة. لا يا أخي، البس الموجود عندك، لا تتكلف لا في الغالي ولا في الرخيص. إن الله جميل يحب الجمال. وكذلك من سنن اللباس لبس الثياب البيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الأثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. كذلك من سنة اللباس لبس القميص. ما هو القميص؟ القميص هو الثوب هذا، عندنا الإزار والرداء. فكان صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص. كان تقول أم سلمة: كان حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، لأنه أستر. وكذلك من سنن اللباس النهي عن الإسبال، وهذا واجب أن الإنسان ينتبه. يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا ينظر الله من جر إزاره خيلاء. وأيضا لبس الثياب أيضا سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا أحسن من ذلك أيها الأحبة؟ فالإنسان يحرص قدر الإمكان أن يظهر نعم الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا إلى الاستنان به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الله اليوم الآخر في القرآن بأدق التفاصيل، كأننا ننظر إليه نظر العين، لأن ذلك يبعث النفوس ويهيجها لفعل الخيرات، ويخلع القلوب خوفا ووجلا من المعاصي والسيئات. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال ابن القيم رحمه الله: من استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
8: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل،
9: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: الله تعالى
1: إني توكلت على الله تعالى
0: وزوجتك ابنتي
1: زوجتك ابنتي
0: وكلتي
1: على كتابك.

0: آدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
1: آدنية اف ام لون جديد.

0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، وحياكم الله مجددا في قيم السعادة. السعادة والطريق إلى السعادة إحدى القيم العظيمة التي فعلا تصنع السعادة الحقيقية، يمكن أن نستشفها من قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيبة، هذا اللفظ الإلهي، طيبة، كل أنواع الطيبة المتخيلة ستكون في هذه الحياة. إذن كل أنواع السعادة ستكون في هذه الحياة. من عمل صالحا، العمل الصالح والمفهوم الأكبر القرب من الله. أي حالة قرب من الله مصدر حقيقي للسعادة. ولو أردتم أن تعودوا إلى التاريخ، إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تحديدا في مكة مع الذين أسلموا في مكة والمهاجرين من الصحابة الذين عذبوا، أهينوا، تعرضوا لكثير من التحديات، وعند الهجرة تركوا الأموال وما يتعلق بها، كل شيء، لكن كان يعيش قصة سعادة. بل كان الواحد فيهم ينتظر لحظة الهجرة، هجرة يعني سيترك ماله، داره، حياته، مسقط رأسه. لكن السعادة التي شعر بها في القرب من الله دفعته أن يكمل هذه المسيرة أينما كانت وكيفما كانت. وهذه التي عاشها إبراهيم عليه السلام، قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هذه قصة السعادة الحقيقية. القرب من الله هي قصة السعادة. كلا إن معي ربي سيهدين، هذا موسى عليه السلام. أي حالة قرب من الله بالأبواب المختلفة بالقرب من الله، صلاة وصيام وقراءة وقرآن والآخر، هي حالة سعادة. واليوم نستطيع أن نسقط هذا على حالة كثير من الناس، تحديدا في شهر رمضان. في شهر رمضان قرب الإنسان يعني من الصيام، والسعادة التي يشعر بها عند الإفطار للصائم فرحتان: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. السعادة بقراءة القرآن، السعادة في صلاة التراويح، السعادة في التهجد، السعادة في العطاء، الصدقات، تفطير الصائمين. ترى السعادة على وجوه الناس، ما سببها؟ قرب من الله، حالة من القرب من الله عز وجل. كلما قرب الإنسان من ربه كلما شعر بالسعادة بشكل أكثر وأعمق. وهذه حقيقة فعلا نص عليها القرآن ورأيناها في الحياة. واقرأوها في وجوه المصلين ومن اقتربوا من الله. كيف يقرأ جمهورنا الكريم موضوع القرب من الله كقيمة من قيم السعادة؟ خلونا نتابع المقطع التالي.
2: بالعلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
3: هناك نعمة أو النصر للمؤمن قد يكفل عنها كثير من المسلمين الذين يملكونها، فما هي؟ فهي عندما يفهم اللغة العربية أو يتقنها، لأن كثير من المسلمين في أنحاء العالم لا يفهمون اللغة العربية، وهذا ما دافعني لاختيار هذا الطريق، هو تعلم اللغة العربية والشريعة وتعليمها أيضا. فعندما كنت في المرحلة الثانوية أدركت أن هناك فراغا في قلبي عندما أصلي وأقرأ القرآن وأذكر الله وأدعوه، لأنني لم أفهم الكثير مما أقرأه أو مما أقرأه أثناء الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن، مما جعلني أجد صعوبة في الخشوع أثناء الصلاة. فبذلك إني فاستقرت سنوات حتى أصبحت طليقا في اللغة العربية، ووجدت الكثير من النعم بعد أن فهمتها. مثلا عندما أصلي أو عندما أقرأ كلام الله أشعر بالسعادة والتأثر العميق، لأنني أستطيع فهم رسائل الله لعبادي. فعندما أصلي أصبح من السهل علي الخشوع، لأني أفهم ما أقرأه أو سمعته من الإمام. وعندما أذكر الله أستطيع أن أغوص في أمك في كل كلمة أنطقها. وهكذا السنوات قضيتها في تعلم اللغة العربية قد تعودت بتلك النعم عظيمة. فلذلك يعني أوصي نفسي وكل مسلم الذي يفهم اللغة العربية أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة، لأن كثير من المسلمين لم يجد أو يذوق هذه النعمة. ومن المسلم أو الإخوة الذي لم يفهم أو يتقن هذه اللغة العربية، فلنبدأ بتعلم هذه اللغة، فهي لغة الجنة، ولنذوق السعادة الأعظم التي تتحقق إنما نطبقها في حياتنا، خاصة أثناء عباداتنا. هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: العلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
1: حياكم الله، مقطع جميل. سعادة هذا الإنسان المتحدث الله يحفظه أينما كان في تعلمه للغة العربية بسبب أن اللغة العربية قربته من الله، أصبح يستطيع أن يقرأ القرآن بشكل واضح وأن يفهم كتب السيرة والسنة ويتعلم الحديث وإلى آخره. فهو فكرته من تعلم اللغة العربية أن يقترب بها من الله جل في علا. رأيتم السعادة كيف صنعت؟ عندما كان هناك باب يمكن أن يلج فيه الإنسان على الله، فولج من باب اللغة العربية على الله ليقرأ كل شيء باللغة العربية ويقربه من الله جل في علا. فعلا كل حالة قرب من الله عز وجل ستصنع سعادة مختلفة في حياة الناس. ويبقى السؤال دائما وأبدا في قيم السعادة، ما هي الخطوات العملية التي تساعدنا من القرب من الله جل في علا؟ أول خطوة أن يكون لدينا قناعة حقيقية بهدف الوجود في الدنيا، وأنا أعتقد بأن الجميع معترف به، لكن لابد أن نعزز هذه القناعة. أنا ليش موجود في الدنيا؟ أنت ليش موجود؟ أنت ليش موجودة؟ السبب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني نحن هنا من أجل العبادة. طيب الطعام والشراب والتجارة والشهادات العليا وسائل معينة لتحقيق العبادة والوصول إلى الله. فإن لم تكن هذه الوسائل معينة فأنا أسير في الطريق الخطأ 100%. لذلك قال: متاع لكم ولأنعامكم. هذا متاع، لكن متاع يساعد على تحقيق الهدف الرئيسي. فهذه القناعة يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا ونتحدث عنها دائما. اثنين: أن نحدد قائمة الأولويات. وقائمة الأولويات إذا آمنا بأننا موجودين من أجل عبادة الله عز وجل، وبالتالي يصبح أي قضية تتعارض مع هذا المبدأ سأتجه إلى عكسها، وأي قضية تتوافق مع هذا المبدأ يقربني من الله سأتجه إليها. مثال: اليوم أذان لإحدى الصلوات، ولدي اجتماع في العمل. طيب أيهما الآن يعني يجب أني أحرص عليه؟ صحيح قد يكون الاجتماع يعني إلزامي أو كذا، إن كان سيؤثر على وقت الصلاة فوقت الصلاة مقدم، أما إذا كان داخل وقت الصلاة فقضية مختلفة. النوم والصلاة على سبيل المثال، ما هي الأولويات؟ أرتاح وأنام ولا أقوم للصلاة؟ فتصبح الأولويات مرتبطة بمبدأ القرب من الله المحقق الحقيقي للسعادة. الخطوة الثالثة: أحتاج إلى خطة تحسين في العلاقة مع الله. صلاتي ما أخبارها؟ علاقتي بالقرآن كيف؟ علاقتي بقيام الليل كيف؟ بالصدقة كيف؟ بالكف عن المحرمات، عن النظر الحرام كذا إلى كيف؟ فإذا أنا وضعت خطة تحسين لعلاقتي مع الله سأقترب أكثر من الله. الخطوة الرابعة هي خطوة البيئة المحفزة. البيئة المحفزة مهمة جدا، لأن عندما توجد في بيئة تساعدك على أن تقترب من الله ستقترب أكثر من الله. آخر خطوة أريد أن أقف أمامها وقفة تأملية في طريق القرب من الله الذي يمثل مصدر من مصادر السعادة المهمة. هناك شياطين، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي، وتحديدا الشيطان. والشيطان لا يمكن أن يبعدك مباشرة عن هذا الطريق القرب من الله، لكن يبعدك عنه تدريجيا. لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا عرف الشيطان، وهو قطعا يعرف المداخل عليك والطريق الأنسب لك، يعني الشفرة الموجودة لديك التي يمكن أن تبعدك من القرب من الله يعرفها الشيطان تماما، يأتي دورك هنا أن تغلق أبواب الشيطان. أي باب تدرك أنه فعلا يمكن أن يلج الشيطان به عليك، كبر، تعالي، شهوة، أمر معين، أيا ما كان، اغلق هذا الباب واطلب من الله عز وجل أن يعينك على إغلاق هذا الباب. لأنه إذا أعانك الله، إذا لم يكن عونه من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهنا تستطيع أن تغلق هذا الباب إغلاقا محكما. بمثل هذا بإذن الله تعالى نقترب كثيرا من القرب من الله الذي هو مصدر حقيقي للسعادة في حياتنا. أراكم على خير.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعين يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة.
3: يا أخي الزواج
4: لا لا لا.
5: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن 88.9.
12: نفسي من الناس المجروحة.
11: عدن الجائع

أنا إيمان الإمام ودي الاسبتال. الفهم العام بين المتخصصين في علوم النفس كان إننا مدفوعين تجاه تكوين روابط وعلاقات اجتماعية ببقية احتياجاتنا البيولوجية اللي كانت بتلبيها علاقات زي احتياج المواليد للغذاء والأمن والدفع من أمهم، وخصوصاً الكائنات اللي بتحتاج فترات رعاية طويلة جداً بعد الولادة، وبالتالي علاقات طويلة المدى بين المواليد وأمهاتهم اللي هي مصدر الرعاية دي زي البشر، وكمان بقايا نظام المعيشة في مجموعات لضمان الحماية والسيطرة على الموارد وتسهيل عمليات الالتقاط والصيد، لحد ما بقت العلاقات دي ما تقلش في الأهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل هي أصلاً مصدرهم. وزي ما غياب الأكل مثلاً مسبب لألم الجوع، الألم العضوي وتوتر يقدر يلفت الانتباه ويوجهك علشان تعالجه بالأكل وبالتالي تحافظ على بقائك، بقى غياب الأم أو الشخص القائم على الرعاية أو المجموعة اللي انت ضمنها برضو مسببة لتوتر وعدم راحة. لكن الملاحظ إن حتى بعد التقدم في السن تدريجيا وقدرة الإنسان على تحمل مسؤولية رعاية نفسه بنفسه، بيفضل برضو ملازمنا الشعور بالرغبة في التواصل وإقامة علاقات مع المحيطين، وبيسبب لنا فقدهم أو نبذهم لينا توتر وعدم راحة وألم. بس هل هو فعلا ألم؟ ولا احنا اللي بنبالغ في وصف المشاعر السلبية؟ ليه استخدمنا التعبير ده تحديدا؟ سنة 2005 طرح الزوجين الباحثين والبروفيسورين في قسم علم النفس بجامعة كاليفورنيا مصطلح الألم الاجتماعي في نظريتهم المشتركة عن العلاقة بين الألم العضوي والألم الاجتماعي بعنوان ليه الفراق بيوجع، وقرروا ان علشان نعرف ليه الناس بيوصفوا الرفض او الفشل في العلاقة بانه بيوجع، لازم نخلق موقف شبيه نحط الناس فيه ونبدأ ندرسهم. الموقف الشبيه كانت لعبة، هنقول للأشخاص الخاضعين للتجربة انهم هيلعبوا لعبة على الكمبيوتر مع شخصين تانيين قاعدين برضو قدام اجهزة الكمبيوتر بتاعتهم. اللعبة بسيطة جدا، هتحدفوا الكرة لبعض وتلتقطوها كلكم. الحقيقة إن مفيش شخصين تانيين بيلعبوا ولا حاجة، اللعبة كانت مبرمجة إن بعد شوية هيبطل الشخصين الخياليين دول إنهم يرموا الكرة للشخص بتاعنا اللي بندرسه، ويمر الوقت وكأن الشخصين دول مش عايزين يشاركوه في اللعبة بتاعتهم. وفي الوقت ده طبعاً إحنا موصلين دماغه بنوع من أجهزة الأشعة علشان نفحصه ونحدد المناطق اللي هتنشط فيه أثناء شعور الرفض أو النبذ اللي هيحس بيه. وكانت النتيجة الأشخاص كانت بتنشط في أدمغتهم نفس المناطق اللي بنعتقد إنها بتتعامل مع الألم العضوي المادي، وده في مجرد موقف سطحي جدا، مجرد لعبة لعبها الشخص مع أشخاص ما يعرفهمش ولا يعنوله أي شيء. الشعور بالإقصاء أو التهميش الاجتماعي، الشعور بالرفض والنبذ، الفشل في تحقيق علاقات اجتماعية مرضية ومستقرة، أيوة مؤلم حرفيا. القائمين على الدراسة بيقولوا كأن الجسم استعار المنطقة الخاصة بالتعامل مع الألم الجسدي لاستخدامها في التعامل كمان مع الألم الاجتماعي، لأن زي ما الألم الجسدي ممكن يبقى منبه لمشكلة وتلف خطير بيحصل جوه الجسم فتلجأ للمساعدة وتطلب العلاج، كمان الألم الاجتماعي ممكن يبقى آلية توجهك لتصحيح علاقاتك والحفاظ عليها لتجنب مخاطر الوحدة أو العزلة عن المحيطين بيك. وهنا مش بنتكلم عن مخاطر يعني شعور سيء هيخف من نفسه بعد شوية ويتنسي وما يسيبش أثر، لا، بنتكلم عن مخاطر حقيقية بتهدد جودة حياتك وبقائك. حسب دراسات ومراجعات متفرقة على مرضى أنواع مختلفة من السرطانات وأمراض مختلفة من الالتهابات، كان بيظهر دايماً المرضى الغير محاطين بدعم كافي من أهلهم ومجتمعهم في حالات أسوأ من حيث أعراض الالتهابات والألم المزمن وحالات الاكتئاب المصاحب لفترات العلاج الطويلة وما بعدها، مقارنة بغيرهم من المرضى المحاطين بعلاقات اجتماعية ناجحة وداعمة. في مراجعات شملت آلاف السيدات من أكثر من 17 دولة مختلفة كلهم

0: اجتماعي كمان، وإنما كمان نظام تسكين الألم الجسدي لتسكين الألم الاجتماعي، نظام شبيهات الأفيون الداخلية اللي انت بقيت عارفه من حلقة فاتت. خلاص، حسب دراسات عقب تجربة الزوجين، المواد اللي تشبه الأفيون الموجودة داخل أجسامنا بشكل طبيعي اتأكد لنا إنها مش بس بترتفع مستوياتها في حالات الألم الجسدي، وإنما كمان في حالات النبذ المجتمعي والارتباك في العلاقات، طبعا لحمايتك من شعور الألم الاجتماعي السلبي جدا. فبما إن المسكنات الداخلية اللي بيدافع بيها الجسم عن نفسه مشتركة بين الحالتين، حالة الألم الجسدي والألم الاجتماعي، منطقي كان المتخصصين يفكروا هل المسكنات من بره بقى ممكن يبقى لها نفس التأثير؟ يعني تتجرح مشاعرك فتاخد قرصين مسكن؟ قسم علم النفس في جامعة كنتاكي أصدر دراسته سنة 2010 اللي بيقول فيها إن الباراسيتامول المسكن الشهير جدا في تجربة مدتها قصيرة نسبيا حوالي 3 أسابيع كان قادر إنه يقلل نشاط منطقة الدماغ المميزة محل دراستنا، وكان قادر يقلل من ردود الأفعال السلوكية تجاه تجارب الرفض الاجتماعي المسبب طبعا لألم اجتماعي. بس ملحوظة جانبية، الأفيون الخارجي المستخلص من النبات والمواد المصنعة منه زي المورفين والهيروين والمعروف تأثيرها القوي جدا في تسكين الألم الجسدي، ما كانش ليها نفس التأثير على الألم الاجتماعي أو دعم العلاقات الاجتماعية السوية. وده حسب تجارب على الرئيسيات، حقن الحيوانات بمادة المورفين من بره الجسم كان بيخلي ميولهم للتقارب الاجتماعي أقل بكتير من غيرهم، وكأن تعاطي المورفين الخارجي كان بينافس العلاقات الاجتماعية السوية داخل أدمغتنا. المفاجئ كمان واللي دعم نظرية الزوجين إن التدخل بين الألم الجسدي والاجتماعي ما كانش بس على المستوى الوظيفي، وإنما وجدنا كمان تداخل على المستوى الجيني. الأشخاص اللي بيمتلكوا شكل معين من جين معين مش بس بيبقى عندهم حساسية عالية للألم الجسدي، وده كنا عارفينه، لكن ثبت كمان إن عندهم حساسية أعلى من غيرهم ضد الرفض المجتمعي، ونشاط أعلى من غيرهم في مناطق الدماغ المسؤولة عن الألم في الحالات اللي عرفناها زي إقصائهم اجتماعياً أو حرمانهم من مجتمعات محيطة طبيعية. وطبعاً توالت التجارب في نفس المجال والأسئلة ومحاولات إيجاد إجابات وأدلة، وواجهت النظرية نفسها عدة انتقادات من وقت نشرها ولحد النهاردة، واستمر الزوجين في الرد عليها ونشر المزيد من الأدلة حتى آخر أوراقهم سنة 2015. في النهاية علمياً وبدون أي رومانسية أو مبالغة، إحنا مش محتاجين بعض لمجرد إن ده أأمن لجماعتنا وأسهل في الحصول على الموارد وأصلح للبقاء، إحنا كمان محتاجين بعض ضماناً لاستقرارنا النفسي وجودة صحتنا ومقاومة الآلام. نضم على بعض يا إخوان. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: المعدنية اف ام.
1: غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777. 40-47 أو 782-782-550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: بابا عليا
1: يمكن يبكي. الحلو انه انت عن جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.

0: 88 فاصلة 9. عدن جائز ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9.
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جائز ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف ام.

0: وثمانون وثلاثة تسعة عليها حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بلوى عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
8: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: مع ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
9: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
13: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد.
2: الحلقة الثالثة.
3: مساء الخير.
4: مساء النور يا فندم.
3: هو الفندق ده 3 نجوم مش كده؟
4: مظبوط يا فندم، لكن هتلاقي خدمة ممتازة ان شاء الله.
3: لا انا ما قصدتش الخدمة، انا بصراحة اقصد السعر.
4: ما تقلقش حضرتك خالص من ناحية الاسعار.
3: طب الحمد لله. انا عايز اوضة سنجل بقى.
4: تحت امر حضرتك. كم ليلة؟
3: ليلة واحدة او ممكن يبقوا ليلتين ولا حاجة، يعني الله اعلم.
4: مفيش مشكلة، اللي حضرتك عايزه. ممكن البطاقة؟
3: ادي له بطاقتك يا فرح.
5: لا انا ما معيش بطاقة، ضاعت من يومين وكنت لسه هعمل بدل فائت.
4: طب مع حضرتك باسبور او رخصة؟ اي اثبات شخصية رسمي.
5: معايا كارنيه جيم، ينفع؟
3: جيم ايه يا فرح بس؟ ده اسمه كلام برضو؟ انت جاي من سفر ومعكيش اثبات شخصية؟
5: اللي حصل بقى يا عم اسماعيل.
3: طب يا ابني ينفع بطاقتي انا؟
4: وحضرتك اللي هتسكن ولا هي؟
3: لا هي.
4: يبقى لازم بطاقتها هي.
3: طب ممكن بعد اذنك يعني كلمتين على جنب؟
4: اه طبعا اتفضل.
3: معلش انا استاذنك يعني تحاول تتصرف، وعناية ليك يعني، دي بنت غريبة وملهاش حد هنا ومضطرة تبات ليلة واحدة بس، يعني معلش اعتبرها زي اختك.
4: اسف يا فندم والله مش هقدر اعمل لك حاجة، مش بايدي يعني. دي تعليمات وزارة السياحة.
3: يا ابني هي وزارة السياحة معانا دلوقتي؟
4: انت بتقول فيها؟ هما فعلا معانا. شايف الضابط اللي قاعد هناك ده؟ اهو ده تبع شرطة السياحة وموجود هنا مخصوص عشان الحاجات اللي زي دي.
3: يعني ملهاش حل
4: للاسف.
3: معلش. خير ان شاء الله. تعالي يا بنتي انا هتصرف باذن الله.
5: طب ما فيش فنادق هنا غيره؟
3: في كتير بس كلهم هيطلبوا نفس الطلب. بقولك ايه، احنا نروح اللوكيشن ونشوف اليوم هيمشي ازاي، وانا معاكي مش هسيبك يعني، ما تقلقيش.
5: ماشي، تعبك معايا والله.
3: انا قلتلك انك زي بناتي ومش هسيبك ابدا في بلد انت ما تعرفيش فيها حد. خليها على الله يا بنتي.
5: ونعمة بالله.
6: أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم نجوم الساحة. نجمة الساحة النهاردة فنانة قدرت تفرض نفسها على الساحة الفنية بموهبتها وتلقائيتها وقبولها، وبقى ليها أعمال كتير في فترة زمنية قصيرة جدا. معنا ومعاكو النجمة المتألقة حديث الوسط الفني أميرة شاهين.
7: أهلا بيكي وكل الناس اللي بيشوفونا، ومرسي قوي على الدخلة الجامدة دي.
6: ده أنا حتى حاولت أختصر، أنت تستاهلي أكتر من كده.
7: بجد شكرا جدا، ده من ذوقك والله.
6: قوليلي بقى، ليه كل شوية بنشوف على السوشيال ميديا أخبار من نوعية أميرة صرحت، أميرة قالت، أميرة عملت، إيه الحكاية؟ ولا أنت زي ما بيقولوا الفنانة المثيرة للجدل؟
7: أنتوا فاهميني غلط، ده أنا غلبانة والله. انا كل يوم اصحى الاقي اخبار وكلام على لساني ما اعرفش عنه اي حاجه، افضل ابرر وانفي واكذب لغايه ما زهقت بصراحه، فقررت بقى اسيب اللي يقول يقول.
6: يعني بعتي القضيه؟
7: هي مش قضيه اصلا عشان ابيعها ولا اشتريها.
6: بس انتي خسيتي قوي.
7: ايوه كده، هو ده الحوار الهادف.
8: هو التلفزيون ما فيهوش غير اميره شاهين؟
9: وادي التلفزيون يا ستي.
8: قفلته ليه؟ اتفرج يا حبيبي واتبسط.
9: انا بتبسط لما بشوفك انت يا حبيبتي.
8: الله عليك، لما تبقى رايق.
9: ولا رايق ولا حاجه، والله انا بتفرج بس لا شايف ولا سامع اي حاجه، دماغي فيها مليون حاجه يا سهير.
8: كان الله في العون يا حبيبي. بس ايه اللي شغل بالك للدرجه دي يعني؟
9: الشغل. هو في غيره؟
8: ما انت اللي تعب نفسك اكتر من اللازم يا منصور. انا فاكره بابا الله يرحمه ما كانش بيعمل ربع المجهود اللي انت بتعمله ده.
9: الفرجاني بيه رحمه الله عليه كان رجل اعمال محترم، بس كان ليه مدرسة كده في إدارة الأعمال، كان قاصد ما يكبرش زيادة على اللي هو فيه، وده مش غلط ولا صح، كل واحد ليه مدرسته وطريقته في إدارة أعماله.
8: طالما طريقته ما كانتش غلط ما تريح نفسك أنت كمان وتعمل زيه.
9: ما أنا قلتلك يا حبيبتي كل واحد وليه مدرسته. وبعدين حماية الله يرحمه كان عنده كم شركة،
8: هي شركة مقاولات ومصنع ورق
9: وبس. إنما النهاردة بقى وبعد إدارتي للشركات دي

0: دلوقتي؟ انت عارف الساعة كام يا هيثم؟ الساعة 12 بالليل. هترجع امتى بقى ان شاء الله؟
1: ما تسيبه براحته يا منصور، هو بنت، ده راجل يخرج وقت ما هو عايز ويرجع وقت ما هو عايز.
0: والله الراجل اللي عرفه هو اللي بيشوف مصلحته وفلوسه وشركاته. واحد زيك يا أوسى بيه كان زمانه بيدير المجموعة دي. تقدر تقولي آخر مرة انت رحت فيها الشركة امتى؟
2: حاضر يا بابي، هروح الشركة، بس أنا دلوقتي متأخر، ممكن أمشي؟
1: روح يا أوسى يا حبيبي مطرح ما انت عايز، بس تتأخرش، خلي بالك من نفسك يا روحي.
2: مرسي يا مامي، باي.
0: ما كفاية ده لعباء يا سهير، مش المفروض انه بقى راجل خلاص زي ما بتقولي؟ في راجل اسمه أوسى
1: وما يتدلعش ليه؟ ده يتدلع ويعيش حياته بالطول وبالعرض كمان. ده ابن سهير الفرجاني ومنصور الرفاعي الوحيد. ما تركزش انت بس معاه، وركز في فلوسك وشركاتك.
0: انا مش مركز معاه فعلا، انا بس كان نفسي يبقى في ظهري واسلمه كل حاجه، ويكون دراع اليمين اللي بعتمد عليه بدل ما بعتمد على الغرب. انا رميت طوبته خلاص، عليه العوض يا ابو هيثم، قصدي يا ام أوسى.
3: كات، هنعيد تاني. انت اسمك ايه؟ انت هنفضل نعيد للصبح ولا ايه؟ مش عارفه تعملي حته رياكشن، اتفاجئي، مش عارفه تتفاجئي.
4: حاضر حاضر يا استاذ، معلش ونبي اخر مره.
3: شادي انا هعيد اخر مره، اتفقنا؟
5: ما تطول بالك معانا شويه يا استاذ، دي تالت مره بس.
3: وهو المفروض اعيد 30 مره يا حبيبي؟ ما بتعرفش تمثل ما تقرفناش بقى، هي مش ناقصه.
6: هو الراجل ده بيتكلم كده ليه؟
4: معلش والنبي يا عم اسماعيل، ده المخرج.
6: هو يعني عشان المخرج يقعد يهزق في الناس ويبهدل فيهم كده؟
5: بقول لك يا شادي، البت دي طلعت غير الصور خالص. ازاي يعني؟ كانت حلوه قوي في الصور وجسمها ملفوف كده، في الحقيقه مش كده خالص.
7: بس مش وحشه برضو يعني؟
5: حلوه بس مش عارف اقولها لك ازاي، جمالها فلاحي كده ودمها واقف، فاهم؟
7: ماشي انا معاك، بس هي بالنسبه لي حلوه جدا يعني.
5: يمكن ده ذوقك في الحريم يا شادي بيه.
7: بصراحه انا بحب الزبده الفلاحي.
5: وتحدي.
3: قط. انا زهقت يا جماعه، مش ممكن كده.
7: طب يا جماعه بصوا، هنرتاح شويه وبعدين نكمل.
3: احنا الحين نعمل حاجه، ده اول مشهد. لا لا لا لا لا، انا مش هكمل مع البنت دي خالص، هتضيع وقتنا ومجهودنا على الفاضي.
4: والنبي يا استاذ والنبي، دي فرصه عمري، معلش والله العظيم هركز المره دي.
3: كنت ركزتي الثلاث مرات اللي فاتوا. شادي بقول لك ايه، اتصرف والنبي، انا تعبت.
5: والله انا كمان رايي من راي الاستاذ، كويس اني ما خليتش البنت التانيه تمشي. حد يطلع يناديها هتلاقيها في الكرفان.
7: اسمها ايه؟
5: شمس.
7: طب اطلع بقى يا ابني نادي لي استاذه شمس من الكرفان.
4: حتى انت يا استاذ شادي، والنبي والنبي اديني فرصه تانيه والنبي.
7: وانا مالي، الموضوع كده بره عني، المخرج والكلاينت مش عايزينك، كلميهم هما بقى.
6: هو ايه اللي بيحصل يا استاذ شادي؟ ما تصبروا على البت شويه، ما لو كانت نجمه كنت قعدتوا تعيدوا للصبح على قلبكم زي العسل يعني.
7: انا ماليش علاقه عم اسماعيل.
4: يعني ايه خلاص كده؟
5: هي دي بقى شمس يا استاذ، ايه رايك؟
3: ايوه كده، الشمس طلعت، كنتوا مخبينها ليه دي؟ اقعدي مع المساعد هيفهمك تعملي ايه بالظبط. شادي بيه، فضيلي اللوكيشن لو سمحت، اللي ملوش لازمه يمشي.
7: يلا يا اساتذه، يلا اللي مش شغال دلوقتي يتفضل يمشي. يلا عم اسماعيل، يلا فرح، فرصه تانية ان شاء الله.
6: هو كده برضه يا استاذ شادي؟ يعني تجيب البت المسكينه من المنصوره وتمشيها كده وتقول لها فرصه تانية؟
7: اعمل ايه يا عم اسماعيل، اديك انت شايف اللي بيحصل قدام عينيك، انا ماليش دخل.
4: طب استنى بس، انا والله العظيم
6: خلاص يا بنتي، خلاص خلاص، ما تحايليش على حد، ما تصغريش نفسك اكتر من كده، احنا اللي غلطانين اصلا. مين بقى حاسبنا يا استاذ شادي؟
7: حساب ايه يا ريس؟ هو انتوا عملتوا حاجه؟
6: ايوه انا جاي لك مخصوص، وعطلت نفسي اليوم بحاله.
7: معلش.
6: اصرفها منين معلش دي؟ طب على الاقل حاسب البنت المسكينه اللي جاي لكم من اخر الدنيا دي.
7: مفيش حساب يا عم اسماعيل، ويلا بقى لو سمحت عشان نفضي اللوكيشن.
6: ايه قله الذوق دي؟ طب اديها مواصلاتها، انت مش قلت لي هتف عربيه مخصوص؟
7: وانا اديها منين؟ من جيبي مثلا؟ بص يا عم اسماعيل، انا هرضيك. يا محمود هات البريك بتاع الاساتذه ياخدوه معاهم وهم ماشيين.
6: بريك؟ يلا بنتي نمشي، كفايه قله قيمه. يلا
4: حسبي الله ونعم الوكيل، مش مسامحك ليوم الدين.
8: ساتر يا رب، ايه القرف ده؟ ضيا خد تعالى.
9: ايه ده ايه ده؟ خير خير يا استاذ صالح؟
8: هو انت يا ابني مش هتبطلوا تسترخصوا في البن بقى؟ خد دوق القهوه دي.
9: لا من غير ما ادوق يا استاذنا. عارف انه تراب.
8: طب وانت بقى بتشربني تراب ليه؟ على اساس ان احنا يعني كنا تراب ورايحين للتراب ولا ايه؟ مش فاهم
9: بالظبط كده. فبعودك بقى على طعم التراب عشان لمؤاخذه ما تتصدمش. ايه ده انت قفشت كده ليه؟ لا بص يا استاذ صالح، انا ماليش دعوه، كل صاحب الكافيه هو اللي بقى يسترخص ويوفر في كل حاجه.

0: حتى مرتباتنا.
1: ايه بيقبضكوا تراب برضو؟
0: لا بيطفحنا تراب وانت الصادق.
1: بص هي كويس ان هي جت منك، انا اصلا بتلكك عشان ما اشربش قهوه تاني. انا شارب النهارده يجي 7 كوبايات. هات لي اي حاجه غير القهوه. اقول لك هات ينسون.
0: عناية يا استاذنا.
2: ايه اللي انت عملته يا متخلف انت ده؟ مش تاخد بالك يا حيوان؟
0: ايه ده ايه ده، في ايه؟ خير يا هيثم بيه؟ حصل ايه بس؟
2: الحيوان اللي انتوا مشغلينه ده وقع الميه عليا.
0: اسفين يا باشا اسفين، اكيد مش قصده، والحمد لله يعني ان هي ميه مش حاجه سخنه.
2: نعم يا اخويا انت كمان، ده انا كنت دفنته في مكانه، غوره من وشي. شويه متخلفين صحيح.
1: ايه التناكه والقرف اللي هو فيه ده؟ عمال يهزق في راجل قدابه عشان نقطتين ميه جم عليه. اقوم له ده ولا ايه؟
0: لا لا لا تقوم يا استاذ صالح، خليك مكانك ما تجيب لناش مشاكل. انت عارف ده ابن مين؟
1: جرايه ديه. مالك انت راخ؟ عارف طبعا، ابن منصور الرفاعي.
0: طب ما حضرتك عارف اهو، ابعد بقى عن الشر وغني له، احنا مش قدهم.
1: قدهم على فكره واكبر منهم كمان. جرايه ديه انت خايف كده ليه؟
0: اه طبعا لازم اخاف منه واخاف على زعله كمان، اصل الناس دي زعلها وحش قوي. انت مش فاهم
1: خوفكوا ده هو اللي بيعمل للناس دي قيمه، بيحسسهم انهم حاجه. روح روح يا ديه، روح راضي سعاده البيع احسن يزعل منك.
3: بقولك ايه يا عم اسماعيل، كفايه عليك قوي لحد كده، انا سحلتك معايا النهارده بما فيه الكفايه.
4: يا سلام، انت فاكره انا هسيبك في وقت زي ده لوحدك يعني؟
3: عم اسماعيل انت تعبت قوي النهارده، روح لبيتك وولادك وانا هتصرف.
4: تتصرفي ازاي يعني واحنا في نصاص الليالي؟ الساعه داخله على واحده يا بنتي، يعرم ربنا يعني لو كان ينفع كنت خدتك البيت ما كنتش هتاخر.
3: عارفه والله العظيم ومتاكده من ده.
4: والله يا بنتي من ساعه ما بعت الشقه وانا محشور مع الاربع بنات وامهم في اوضه وصاله. ربنا يصلح الحال يا رب ويوسع علينا واقدر اجيب لهم شقه تاني
3: ان شاء الله. ربنا يرزقك يا حبيبي وتعوضها. بص انا عندي اقتراح، انا هاخد تاكسي لمحطه القطر دلوقتي وهفضل قاعده بقى لغايه ميعاد القطر الصبح، وهي كلها كام ساعه والنهار هيطلع.
4: حلو الاقتراح ده، بس انا بقى عندي اقتراح تاني. ايه رايك لما نروح نيرفانا نقعد هناك لحد الصبح؟ القعده هناك هتعجبك قوي.
3: طب هو الكافيه ده هيفضل فاتح طول الليل؟
4: هو ما بيشتغلش غير بالليل، وبعدين حظك حلو النهارده الخميس بقى بيعملوا بروجرام وغنى وكاريوكي وكده وجو لطيف. يا ست اعتبريها فسحه، ايه رايك؟
3: موافقه بس بشر.
4: شروطي يا ست؟
3: انا اللي عزمك.
4: معاكي يعني ولا هنغسل الصحون في الاخر؟
3: لا معايا ما تخافش.
4: اذا كان كده ماشي يا ست. تاكسي.
5: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عدن جا اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جا اف ام.

0: 的。
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
7: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: اكشن. وانا برضو بحبك من زمان. اصل انا بحبك ب...
1: لا لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده. مش هينفع.
3: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي إنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف إنه أطفالها يكبروا ويظنوا إنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت

يا حشني وبعدك حيرني، كاني خلك تبعد عني يا وحشني.

0: الحب،
1: حب،
0: والحبايب،
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة،
1: حلوة،
0: وأنا وأنت،
1: وأنا وأنت،
0: أنا وأنت ولا حد تالتنا، أنا وأنت، أنا وأنت وبس، أنا وأنت ولا حد تالتنا، أنا وأنت، أنا وأنت وبس، أنا وأنت، أنا وأنت وبس.

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور اطرح يا زهور
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمرة.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.